0: واحد عشرة. شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
1: الرشيد FM 91.5.

0: كم مرة شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد اف ام.
1: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: بانجور.
1: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور
1: على الرشيد أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
5: بانجور. بانجور.
1: بالـ7:30 الصباح.

صباح الخير، صباح الحب، أهلا مستمعي إذاعة الرشيد من بغداد على 91.5. صباح النور والسرور والبانجور. ثنيان جديد ويوم جديد يجمعني بكم، صبحية حلوة إن شاء الله على كل إنسان قاعد، عراقي أو عربي أو حتى من غير جنسية. صباحكم إن شاء الله بركة وسلامة أحبابي. يلا يوم الاثنين نعيشه كباقي الأيام، إن شاء الله يكون مختلف بشي حلو أجمل من البارحة. اليوم أكثر صفو إن شاء الله، تتوضح لك الأمور، تركز أكثر. سامعين بهذا اللي يقول تايها ولقيتها، إن شاء الله تلقيها التايها عنك، ويا رب إن شاء الله الرزق والسلامة للجميع. تحية للموظفين، للموظفات، للنساء، للرجال، للأطفال إذا قاعدين عادي، يعني أكو لسه أطفال قاعدين من البارحة ولازم تبدون بعد تعدلون جدول، لأنه شيء على شيء لأحد حتبدي مدارس. فنسأل الله التوفيق لجميع الأهالي. أهلا بكم، أهلا في بانجور للساعة 10 ويا من؟ ويا بان المسوي على الميكروفون، ومن وياي هو أحمد مثنى.

صباح السلطنة على قلوبكم الحلوة أحبابي. تعالوا نبدي بانجور بالكذب. أوكي. أكو كذب حولنا. يعني بالعادة أنت يوميا من تقعد الصبح أكو كذب حولك، يعني ما ممكن يكونون الكل صادقين معاك، أحيانا أنت تكذب على نفسك. بس أكو بعض الأكاذيب هي كبرى عاشت ويا أجيال متواترة أو متوالية أحبابي. فتعالوا أنا وياكم نتعرف على أكاذيب كبرى صدقها العالم لسنوات في 360 درجة.

نستخدم 10% فقط من دماغنا. أشهر كذبة علمية في تاريخ العلم، والدماغ كله يعمل حتى أثناء النوم. هذه الكذبة أنتجت أفلاماً بمليارات الدولارات.

كولومبوس اكتشف أمريكا. كذب. الحقيقة وصلها الفايكنج قبل بخمسمائة سنة، وسكانها الأصليون كانوا فيها قبل آلاف السنين. كولومبوس نفسه بريء ولم يصل لأمريكا الشمالية أبداً. ذاكرة السمكة ثلاث ثوان فقط. كذب. كذبة انتشرت وصدقها الجميع، والدراسات أثبتت أن السمكة تتذكر لأشهر عديدة. بعض الأسماك حتى تتعرف على أصحابها بعد سنوات.

الديناصورات كانت بطيئة وغبية. كذب، لا تشذب. الصورة الحقيقية كانت خاطئة تماماً، والدراسات أثبتت أنها كانت سريعة وذكية. بعضها حتى كان يصطاد بخطط جماعية منظمة.

الفيتامينات تحمي من الزكام. كذب. شركات تجارية روجت هذه الفكرة عشرات السنين، والعلم أثبت أنه فيتامين سي لا يمنع الزكام أبداً، يخفف الأعراض قليلاً نعم، لكن لا يمنعه، لذلك كافي كذب.

حلوة طعمية. صباح النور عليكم. أقولكم يمكن توقع الخير مو مجرد كلام إيجابي وطاقة بشرية وما أعرف شنو، يمكن يغير طريقة تصرفك فعلا. أشوف الله، تعالوا نعرف. الأبحاث على التفاؤل وجدت أنه يرتبط بسلوكيات صحية كلش أفضل، مثل نشاط بدني، أكل صحي، ابتعاد عن التدخين، كما ارتبط في دراسات كثيرة بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل. بس المهم نفهمها صح، التفاؤل مو سحر، ومو معناها أنه مجرد التفكير الإيجابي يضمن نتيجة إيجابية. لا، الفكرة أنه الشخص المتفائل غالباً يتعامل مع الضغط بطريقة مختلفة، يعني يستمر أكثر، يحاول أكثر، مرات يغلس، ياخذ خطوات صحية أكثر بدل الاستسلام بسرعة. وهذا كله ممكن يكون جزء من السبب اللي يربط التفاؤل بشنو؟ بنتائج أفضل. حتى أكو مراجعة شملت 83 دراسة ولقت ارتباط إجمالي بين التفاؤل ومؤشرات أفضل للصحة الجسدية. يعني شنو؟ يعني بدل ما نقول أكيد راح يصير الشيء اللي أريده، أي راح يصير عندي كذا وكذا، الأدق أن تقول أتوقع الخير وأتصرف بطريقة تقربني منه. وهنا هو الفرق بين التفاؤل الحقيقي والتفكير الوهمي.

صباح الانضباط والأمور المرتبة والتنظيم في حياتكم. على ذكر الانضباط، يقول لك الانضباط يبدي من الجوع. إذا تحكمت باللي تاكله وتشربه راح تتحكم بكل حياتك القادمة. بس الانضباط مو معناها انه انت متجوع، لا، الانضباط انك ما تخلي كل رغبة تتحول الى امر لازم تنفذه. الجوع، السكريات، القهوة، السوشيال ميديا، التسوق، كلها تعتبر وتختبر نفس الفكرة. يعني هل انت تتحكم بالرغبة ولا الرغبة هي اللي تتحكم بيك؟ بعلم الأعصاب، ضبط السلوك يعتمد بشكل كبير على القشرة الجبهية الأمامية، وهي المنطقة المرتبطة بالتخطيط والتحكم بالاندفاع وتأجيل المكافأة. وكل مرة تحس برغبة وتقدر توقف لحظة وتسأل نفسك، هو أني فعلاً مشتهي بقلاوة؟ لو بس أني أريد أكافئ نفسي مثلاً هسه. أنت قاعد تمارس التحكم الذاتي بدل الاستجابة التلقائية. مو الهدف إنك تحرم نفسك من الأكل أو تعيش جوعان، بس الهدف إنك تتعلم الفرق بين إنك أو ترغب. لأنه الشخص اللي ما يقدر يقول لنفسه مو هسه، أو ما يقدر يقول لنفسه ستوب، رح يصعب عليه يقولها قدام أي إغراء ثاني بالحياة. أقوى حرية مو إنك تقدر تسوي اللي تريده، لا، أقوى حرية إنك تقدر ما تسوي شيء اللي تريده، خصوصاً لما تعرف إنه هذا الشيء ما بصالحك. هذا هو الانضباط.

أسفة. صباح الخير عليكم. تعالوا نتعلم من بعض الأمثال العالمية. حتى الحجر الكريم إن لم يصقل لا يشع ضياء، من اليابان. لا تخف من السير ببطء، خف فقط من الوقوف تماما، مثل صيني. الخوف يجعل الذئب أكبر مما هو عليه، مثل ألماني. ومن الثقافة الفرنسية، الخطوة الأولى هي دائماً الأكثر صعوبة. الدموع لا تعيد الراحلين، لكنها تغسل القلب، مثل روسي.

نحن لا نشيب عند تقدمنا في العمر، بل عندما نتوقف عن التعلم. مثل إيطالي. ومن بريطانيا، عندما توجد الإرادة توجد الوسيلة.

0: أخيراً السفينة في الميناء آمنة، ولكن ليس لهذا تبنى السفن. مثل أمريكي.
1: آه يا سلام،

0: والله مستمعي بانجور على راديو الرشيد، أهلا بأحبابي على الواتساب على 0770-14-5. البداية من أبو دلة المحترم، صباح الخير، بعث لنا فويس. نعم أبو دلة
1: حبيبي بيابخت وياي شديت عدى هجرك إليش قدمت
0: شديت
1: بصبعك حتى تذكر خيط شديت انحصر دمك ولا فكرت بيه. أحلى صباح وأحلى بانجور أختي العزيزة بلبل الصباح ستبان الموسوي والمخرج الراقي أستاذ وسام الوريد وجميع مستمعين ومستمعات بانجور داخل وخارج العراق، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: الله محييك يا أبو دلة وصح لسانك يا عيني، وشكرا بالنيابة عن الأستاذ وسام وتحياتنا إلك. طبعا بعثنا من ذاكرة الزمن الجميل عمالقة الأغنية الريفية عبادي العماري وسلمان منكوب، سجل هذا اللقاء سنة 1975. ابحثوا عنا أحبابي إذا عجبكم العنوان. سليم الجعفري، يعني أنا أوكي خلي نروح فاصل، تمام، رح نروح فاصل ونكمل المسيجات إن شاء الله بعد البريك. الله، وعبد المجيد عبد الله بعد، يلا انتظرونا.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: من الرشيد أف أم، صباح الخير.
2: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: فانجور.
2: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور
2: على الرشيد أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
5: بانجور
2: بالسبعة ونص الصباح.

0: رجعنا نكمل معاكم مستمعينا بانجور مع بان وأحمد مسنى للساعة 10 إن شاء الله. أنتم على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. على الواتساب سليم الجعفري، أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام. تحياتي أبعثها إلى لمى الحديدية وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى، ومن مستمعكم سليم الجعفري على العين وعلى الرأس أبو سيوفي ومنور جدا، شكرا جزيلا. أزادنا يقول حاولت رهمك مع اليوفون ما ترهم، والما يوافي مع الخلان مو ترهم، قضيت عمرك وياي سنين ما ترهم، وانا همومي مع زادي وشرابي برن، طقات فرقاك مدفع بالدليل وبرن، هسا عيوم الطبت وجروحي كلهن برن، تريد ارد لك اعذرني حيل ما ترهم. هذا عتابة لوز هيري مشطر مقصوص أكو بي يعني هو هذا كل شيء بس صح لسانك. شكرا أزادنا. أحمد كريم الربيعي، صباح الأمل بالله، قد تكون السعادة في ترك الأشياء أكثر من الحصول عليها. بالتأكيد، شكرا أخونا أحمد. عباس الحمداني، صباح الخير والسعادة والأمل بالله، تحياتي لكم جميعا يا حي الله من يانا. علي القيسي بعث لنا فويس.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير عين عليكم اذاعتنا الكريمه رشيد افهم. تحياتي ستبان موسى والذئب المخرجين والمبدعين جميعا. ستبان الحمد لله والشكر الباحه اجرت قرعه الحج والحمد لله والشكر الحجي والحجيه طلع اساميهم
0: ما شاء الله،
1: بس والله هي بعيده شويه ل 2030، فنقول الحمد لله وشكر يا رب.
0: الحمد لله يا معود،
1: الحمد لله وشكر يا ربي اللي طلع اساميهم نعمة فضيلة، اللهم لك الحمد والشكر. تحياتي لكم عاشق هذه الإذاعة الكريمة رشيد افهم علي القيسي.
0: عيني انت، مباركين هنيئا لهم، اسأل الله ان يسهل عليهم ويرزقهم زيارة بيت الحرام ويرزقهم برك يا عيني، ويرزقك بر اولادك. الف تحية لك ابو حسوني. فارس من ألمانيا، صباح الخير ست الكل بان الموسوي، بداية أسبوع جميل وأحلى بانجور وأحلى صباح الورد على مخرجنا المتألق دائما، وسلامي للجميع ونهاركم سعيد يا رب. الله يسعد نهارك ومساك بإذن الله منور فارسنا الغالي. علي علي ليث، نعم. السلام عليكم، تحياتي للكادر لكادر بانجور وأخص منهم الستبان والمخرج وكافة الكادر، وعندي عتب عليكم، هو ليش قطعتوا البث على الفيس؟ والله كنا نسمع براحتنا ورا ما تكملون البرنامج، يعني تعرفون هواية ناس عندها ارتباطات صباحية. نعم بإذن الله، الآن لايف من أحمد مسنى، هاي قدام 3 مليون عراقي بغدادي في بغداد، يقول باكر إن شاء الله يرجع البث، إن شاء الله إن شاء الله باكر يرجع البث على الفيسبوك وترجعون تسمعونه وقت ما تردون يا أحباب. وشكرا كبيرا لحرصكم ومحبتكم بالإذاعة وبرامجها لا سيما بانجور. شكرا أستاذ علي الباشق، للصباح أناس لا يشبههم أحد في نقائهم وصفاء قلوبهم، يأتون كالنور في أول الطريق، كأن وجودهم رسالة طمأنينة من السماء، صباحهم مختلف وكلماتهم دفء وابتسامتهم بداية، يوم لا ينسى وصباح الخير لكل شخص جميل مثلكم، يجعل حياتي معنى واليوم حكاية، صباحكم سعادة لا تنتهي. الله يسعد لي قلبك، صباحك سعادات واحدة تلو الأخرى. صدام الزبيدي، تحياتي لك، شكرا للبطاقة الصباحية يا عيني. أما باسم أبو الفضل فيقول
2: صباح الخير عليكم، صباح الخير علي ستبان، صباح الخير على المستمعين، إن شاء الله يا رب بخير وصحة وسلامة. الله يحفظكم إن شاء الله، ويوم جميل علينا وعليكم وعلى أمة محمد بالخير والبركة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد.
0: جميعا
2: يسعد صباحكم إن شاء الله، وتحياتي إليك وللمخرج وكافة المستمعين، صباح الخير.
0: صباحك عافية يا حياك الله. أستاذ زياد المياحي بعث لنا فويز وبطاقة صباحية.
3: صباح الخير على الستبان وعلى المخرج الورد، وصباح الخير على كل المستمعين اللي يسمعون حاليا خصوصا على بغداد، تحياتي لكم.
0: صبحك الله بالنور وببغداد الجميلة. محمد الحلفي زميلنا الغالي يقول تريده حياة صحية أو بالعامية، تريد حياة صحية؟ لا تقطع النشويات والسكريات والدهون، اقطع الناس المؤذية والسامة والسلبية، خير وبركة. والله ممكن، ليش ما نقطعهم سوا قطيعة تقطعهم سكريات على نشويات؟ صديقك علي من الناس السلبية اللي قطعتهم من حياتك، صار لك ايش قد قاطع الناس السلبية من حياة البارحة علي، واساسا الناس السلبيين صار لك ايش قد سوا يعني؟ ليش مو كان ايجابي يبكي؟ ها ليش ابو حسين تحياتي له. واحسنت يا محمد، فعلا وجهة نظر. أما زكريا زيكو طقطقة يقول صباح الورد وأغصانة على أحلى بانو المخرج أحمد مثنى، وتحياتي لكم جميعا وللمستمعين كافة، اليوم صباح جميل مع بانجور، أخوكم زيكو طقطقة مخضل بنات المنطقة، صباحك فل وعافية. محمد كاظم اللامي من ميسان، صباح الخير، الحمد لله الذي جعل الحمد داحا لذكره وخلق الأنبياء الأشياء كلها ناطقة بحمده وشكره، الحمد لله. أم علي صباح الخير عليك ستبان.

0: رشيد وعلى كادره الجميل، وصباح خاص للمذيعة الراقية بان الموسوي. الله يجعل صباحكم فرح وراحة بال ويومكم كل نجاح وتألق. تحياتي من القلب، ويا رب دوم هالصوت الحلو ينور صباحنا. أبو علي الملكي، أحلى أبو علي ملكي، وأسأل الله أن ينور حياتك سعادة ورزق وفرح يا رب، ويحفظ الأهل، جزيل الشكر. الأستاذ باسم القرغليس، نعم صدق صباح الخير للكل، أخوكم باسم القرغلي، هلا والله. شاكر أبو مريم، اللهم يا رب إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا أدركته الجبال سجدت، وإذا أدركته القلوب خشعت، وإذا أدركته العيون بكت، أن تغفر وترزق وتكرم وتحفظ كل أحبابنا وأعزائنا بعينك التي لا تخفل ولا تنام. الله يسعد صباحكم بالخيرات. تحياتي للأخت الغالية أم أمير والمخرج والمستمعين. حيا الله أبو مريوم الغالي، وإلى الأستاذ علي النمراوي، هلا والله.
1: صباح الخير سدوان.
0: صباح النور.
1: صباح العافية. صباح الخير المشاهدين والمستمعين، وصباح الخير للمخرج وكل كادر قناة رشيد. طبعا أعتذر على الانقطاع، بس صار عندي حادث
0: سلامات
1: والحمد لله، دفع الله ما كان أعظم. ومشتاقين طبعا، وانا حتى بالمستشفى اسمعكم امانه
0: يا عيني،
1: تعلمت عليكم. فصباح الخير والعافيه والبركه، ومشتاقين. تحياتي لاحلى اخت عزيزه استبا.
0: الله يعزك اخويا، الف حمد لله على سلامتك وخطاك الشر ان شاء الله. الحمد لله، كل الحمد على سلامتك اخويا، ورجعت تتصل بينا وتسمعنا، يعني شكرا جزيلا لوفائك، وانت في احنك الظروف ومتابع لنا. خلي يسمعون اللي يمهم الراديو مبني، بس يسوون الموجه لو يفتحون ابلكيشن. طبعا هم حرين ونقدر هذا الشيء، بس كل الحب وكل التقدير لحضرتك على وفائك، والف الف الحمد لله على السلامه. تحياتي لك استاذ علي. شهد من الأردن، صباح الخيرات والليرات، أحلى ستبان بالعالم. أحلى خبر، راح يرجع البث مال الفيس، كلش فرحت. الله يحفظك ويسعدك يا قلبي، وسلامي للجميع. شهودة حبيبة قلبي، يسعدك إن شاء الله، وشكرا لك يا حبيبتي. إن شاء الله يرجع البث بإذن الله. طالب، صباح الورد والياسمين على أحلى مقدمة العلوية بان، إن شاء الله بداية يوم جميل بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد، وإن شاء الله يومك حلو وأوقاتك طيبة أنت وكل المستمعين، وإلكم أغنية هدية.

صباح العافية عليكم أحبابي. أذكر برقم الواتساب اللي لنا رسالة صوتية أو مكتوبة. أهلا أهلا على 077-00-11-4-5. أحبابي ردت يعني أهني مرة أخرى الناس اللي طلعت أسماءها بقرعة الحج البارحة. شوفوا هواية ما طلعت أسماءهم، يعني ممكن يكونون من عائلة واحدة، ممكن يكونون شلة. أنا أؤمن أنه هذا الموضوع هو رزق من الله، يعني رب العالمين إذا رادك تروح يسهل لك. فكل إنسان طلع اسمه بالقرعة بعد على 2030، على 2032، على 2028، على ما أدري شو وقت. أسأل الله أن يسهل لنا إن شاء الله، والله ومحمد وآل البيت وياه كلهم، ويرجعون سالمين من هسه. أما الناس اللي ما طلع اسمهم، آمنوا بكتبة الله. كل شيء في حياتي وحياتكم هو قسمة، هو مكتوب، الخير والشر والمفاجآت شو نسميها، يعني كل ما يحيط بينا هو مكتوب يا أحبابي، مكتوب لك تسجل على قرعة، ومكتوب ما يطلع اسمك، ومكتوب لك انت هيك قاعد ما عندك شيء، قلت خلي شو بالله خلي اسمي بالقرعة، اوبا طلع اسمك. فالتوفيق من رب العالمين، فلا تضوجون. يعني هذا من زود، اكو هواية ناس تقول لك لا اني خلي نحكيها هيك والبساط احمد، يعني يقول لك لا اني اريد احج بيت الله وبعد أن ولد كأنه إنسان جديد وأبدي حياة جديدة وأغسل نفسي من كل هذا الإنسان سابقا، كل ما مر بحياتي قبل الحج ينتهي عندي وأبدي صفحة جديدة. زين، أنت ضامن عمرك أنه أنت راح تبقى مثلا للسنة الجاية، للسنة اللي بعدها؟ الله موجود بكل مكان يا حبايب، فأنت ابدي من نفسك، منا، من بيتك، من غرفتك، من مكتبك، من سيارتك، ابدي ولو بالأشياء البسيطة اللي تغير نفسك فيها، وأقبل على الله، أقبل على الله يقبل عليك، يعني خلي يشوفك أنت جاية تريده. هذا الكلام إلي وإلكم طبعا. فلا تضوج، ما طلع اسمك مو مشكلة، إن شاء الله الأيام الجاية تحمل لك بشارات، وما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقول الحمد لله واصبر، أصبر.

0: صباح الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة وعلى أولادكم وبناتكم أحبابي، مقبلين إن شاء الله على عام دراسي جديد. نسأل الله أن يكون حافل بالنجاحات والتوفيقات إن شاء الله على كل المستويات. بالنسبة لإخواننا الأساتذة بالكوادر التدريسية، وأيضا بالنسبة لأبنائنا الطلبة والطالبات، تلاميذ والتلميذات، أكو تعليم أهلي وأكو تعليم حكومي، تمام. تجهيزات المفروض تكون واحدة، بس بعض الأنظمة اللي تتبعها المدارس تكون تجهيزات دراسية مو واحدة، يعني أقصد الأهلية مثلا ما عندهم تجهيزات حي الله، يعني أحيانا أو مو أحيانا بالعادة تكون أنا أشوفها أكو أفورة بالموضوع يعني. أوكي، رح نحكي على هذا الموضوع إن شاء الله في صوت الصبح، بس عندنا كم مسج أستاذ أحمد. نعم، حتى يعني نبقى بموضوعهم. المهندس زياد، بونجور سينيوريتا بان الموسوي، بونجور سينيور زياد، شلونك؟ إلى مسج صوتي من الأخ الدليمي، هلا والله.
1: صباح الخير عليكم وعلى أستاذنا المخرج، أنا مستمع حيل قديم وأول مرة أبعث مسج،
0: حياك الله.
1: ظلت بقلبي يعني هذا الولد المريض، ألف سلامة له اللي مسوي حادث واتصل.
0: يا عيني،
1: قلت شنو ناقصني اللي يعني ما أدز مسج أو أتصل. تحياتي للستبان، تحياتي للمخرج، وتحياتي لجميع المستمعين. أخوكم منير الدليمي.
0: والله والنعم، حياك الله أخونا الغالي، صبحك الله بالخير والعافية، كلك أصول، وشكرا جزيلا لحضورك ويانا. مسج من مصطفى، صباح الخير على الجميع، أنا مستمع قديم بس أول مرة، هذه أول مشاركة، تحياتي للستبان وللجميع ويسعد صباحكم، أخوكم مصطفى القرغلي. تحياتي لأخونا باسم القرغلي، حيا الله من قال، إن شاء الله سمعك ومية هلا. سيف علي، صباح الخير ستبان، هذا الازدحام كله سبب طسة بداية صعدة الجسر بباب الشرجي اللي صار لسنين ما جاي يسووها. تحياتي إليك ولكل المستمعين. تحياتي إليك يا أخ سيف، و يعني ما بيدي حيلة، حكيت وبحة صوتي ونفس السالفة، يعني تعايشوا وياها، اعتبروها يعني فتشي عوق ولادي. حسين رحيم، صبحكم الله بالخير والبركة، صباحكم خير وصحة ورزق وإيمان وببركة الصلاة على محمد وآل محمد، ألف تحية إلك وصليت على نبيك، شكرا شكرا. مسج من معروف، صباح الخير ستبان، صباح الورد عليكم، ربي يحفظكم، كل الحب والتقدير الإذاعة الرشيد المحترمين، دكتور حسين من ديالة، حياك الله دكتور، كل التقدير إلك من راديو الرشيد، وإن شاء الله مستمتع مع برامجنا يا عيني. ألف هلا. بعد منو؟ حسين الشيباني، هلا والله منورنا.
2: صباح الخير علي ستبان، صباح الخير على المخرج،
0: صباح الورد
2: العزيز، صباح الخير على المستمعين الأعزاء، على كادر الرشيد. بالنسبة لموضوع الحج، يعني وتمام كلام صحيح ستبان، انه هو رزق من رب العالمين يجيك، انه انت اسمك طلع بالقرعة، لكن هل القرعة هي قرعة حقيقية؟ يعني انا اكو ناس مجموعة اعرفهم انه يقولون احنا نشتري، اكو قسم اشتروا، يعني انت قاعد تنباع، زين اللي مثلا ما طالع اسمه راح اشترى اسم مثلا، او راح سوى فد حركه منا اقل اسمه، زين هذا، هل هذا الموضوع بحرام وحلال لو لا. وشيء ثاني ترى أكثر من عضو من مجلس النواب راح للحج، يعني هم نقدر نعتبر أنه هاي دعوة من رب العالمين لهم؟ لا، لأن أساسا هذول راحوا على مود الصيت أنه أنا يسموني حجي، لأن كل الناس تعرف من بعد رب العالمين أكيد أنه هم ذول شنو ومصادر أرزاقهم شنو كانت ولا زالت ومنين جابوا هالفلوس. فمو معقول ينضحك على رب العالمين، حاشا لله أنه ينضحك عليه. فالموضوع مع الأسف ما دي تصير قرعة ستبان للأسف، يعني دي تصير إن شاء الله بيع وشراء، لا أثر ولا عقد. تحياتي لكم.
0: حياك الله أستاذ حسين الشيباني الغالي. شوف، إحنا كعراقيين فقدنا الثقة بالجهات الحكومية، يعني فقدنا الثقة. حتى صار لو أكو فعلا أكو أداء مخلص من الجهات، من أي جهة، نشكك به ومو بدينا. يعني هذا الشيء مو بدينا. ليش؟ أنت ليش تبقى تشك بإنسان؟ لأنه خيب ظنك مرة، مرتين، ثلاثة، يعني بعد عيب، عيب عليك أنه تصدقه. فهذا اللي صار ويانا الحقيقة.

0: أستاذ حسين. أنا مو يعني تدريبية، مو مع جهة، ولا يهموني ولا بعيني، ولا اللي راحوا قبلهم ولا اللي راح يجون بعدهم ولا. بس إحنا يقول لك من تحكي جيب شاهدك وياك، يعني الآن حق الرد مكفول من لهيئة الحج والعمرة. يقول لك شنو دليلك أنا يعني أسوي واسطات وهذه؟ طيني دليل. فإحنا ما نقدر نحكي بيها بصراحة. ما عندي أنا شخصيا ما عندي دليل. اللي عنده دليل على هذا الموضوع ينطينا إياه ونطرحه في على هالطاولة هاي المقرودة ونحكي بيها. وحتى وإن حكيت يعني هل ممكن أن نتغير؟ على العموم لما تقول بونجور مغمور بالحب والسعادة والورد، العيون أحلى وأجمل بان، والمخرج أحمد مثنى، صباح الورد إلى سليم الجعفري وحيد الدليمي وأبو موسى وأزادنا من ألمانيا وزيكو. حج بيت الله هو رزق من الله يختص به من عباده. أحسنتي. المحامي أحمد مكية، إعلان صباحي من محكمة التفاؤل عبر أثير إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور، استناداً إلى قانون الأمل ودستور السعادة، تقرر إلزام جميع المستمعين ببدء يومهم بابتسامة قطعية غير قابلة للاستئناف وإسقاط كل طاقة سلبية بالتقادم. قرار نافذ فوراً، وصباحكم محكوم بالتوفيق والسعادة جميعاً. أخوكم المحامي أحمد مكية. الله الآن هذا أريد الكلام يعني أستاذ أحمد، إذا ممكن تحول التليفوني. الافتحية إليك أستاذ أحمد مكية القانوني المحترم، شكراً لهذا الجمال كله، وإن شاء الله فعلاً تكون مستمتع ويانا ومستأنس يا عيوني أنت. أتمنى لك التوفيق في مرافعاتك وأنت أهلا لها بإذن الله. مروان، صباح الخير ستبان، وصباح الخير على المخرج وجميع المستمعين، مشتاق لكم بس والله ملتيه مع الوالد والوضع الصحي مو زين، يا رب تدعو له. تحياتي لكم. حياك الله يا عيني وألف سلامة يعني على الوالد، وإن شاء الله ما عنده بس العافية وتطمننا عليه يا عيني. يقول حسين الشيباني هذا القرار غير خاضع للطعن. نعم. فاصل ونواصل ونرجع نكمل بانجور بعد البريك، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هوى، اللمة تحلى سوى، من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

أهلا بكم من جديد أحبابي. وتكلمنا قبل قليل عن التجهيزات المدرسية، يعني إحنا مقبلين على مدرسة إن شاء الله، ويعني أكيد تكون الآن كل أم عراقية وأب عراقي دي يسمعونا عندهم ابنهم أو بنتهم يعني بالمدرسة، ويحتاج أنه شو نسميها إحنا، يعني يحتاج هسه بدأ شد الخلق كلش، يعني أكو ناس مرتاحة أبد، يعني خصوصا أهل الدور الثاني واحتمال أكو دور ثالث، يعني يقولون يمكن ما أعرف، ماكو لا خبر حقيقي ولا بيان من الوزارة ولا كل شيء، واللي دا نسمع يمكن تكهنات صح، بس مو بعيدة ممكن يسووها. أكو ناس تأذت من أنها في التعليم الأهلي، وأكو ناس تأذت من عشوائية بعض مدارس التعليم الحكومي. فمن الأهلي للحكومي أو من الحكومي إلى الأهلي، أهلا بكم في فقرتنا المهمة صوت الصباح.

يا ترى أحبابي شنو الأسباب اللي تخلي الأهل يقررون ينقلون ابنهم من مدرسة أهلية إلى حكومية مع أنهم متمكنين مادياً أحياناً أو ممكن على قد حالهم؟ يعني إما تكون مصاريف أو مستوى المدرسة، اعتماد الطالب على نفسه، أو لأنهم اكتشفوا أن الحكومي ممكن يكون أفضل مما كانوا يتصورون، أو من الحكومي للأهلي. هل السبب دائماً هو البحث عن مستوى تعليمي أعلى؟ لو أكو أسباب ثانية مثل عدد الطلاب، المتابعة، اللغة، النشاطات، واهتمام المدرسة بالطالب. هل المدرسة الآن، المدرسة العراقية دا تصنع الطالب؟ لو الطالب هو اللي دا يصنع نفسه مهما كانت المدرسة. يعني طالب مجتهد بالحكومي ممكن يتفوق على طالب آخر بنفس المرحلة ونفس بأكثر إمكانيات، ولكن بالتعليم الأهلي. زين، الأهل شقد يتدخلون باختيار المدرسة؟ هل من حق الأهل يقررون وحدهم وين يدرس ابنهم؟ يعني أحياناً هو ما يقدر يفارق أصدقائه، بس وجوده فاشل وياهم، يعني تكون المدرسة فاشلة، جو المدرسة فاشل، أصدقاء يعني أصل أصدقاء كلهم فشلة، فش يطلع الولد أو البنت؟ يعني ما عندهم فدنتاج، ما يبشرون بخير. زين، هل الحكومي بالضرورة يعني أنه هو أقل مستوى؟ لو الموضوع يعتمد على المدرسة نفسها، الإدارة، المدرسين، وحتى الطالب. وإذا ردنا نتكلم من الجانب المادي أحبابي، هل دفع مبالغ كبيرة على التعليم يعني بالضرورة نتيجة أفضل؟ قل لك أني يعني شقد أكو أمهات يدخلون سلف أو يسحبون سلف، والله هاي البنتي لأنه داخلة بمدرسة خصوص هالسنة سادس لو هالسنة ثالث، وأريدها تطلع يعني تبيض وجهنا. زين، شلون بهالحالة إذا ما بيضت وجهك؟ راحت فلوسك يا صابر؟ راحت فلوسك يا صابر. زين، الآن شنو رأي الأهل اللي يضغطون على ميزانية البيت حتى يبقون أبنائهم بالتعليم الأهلي؟ شقد ناس دا تحرم نفسها على مود إنه يوفرون فلوس التعليم الأهلي، خصوصا اللي عندهم 2 أولاد واثنين بنات، ويعني أكثر من طفل أو أكثر من ولد أو أكثر من بنت بنفس المدرسة، يعني قسطين وثلاثة، تجهيزين وثلاث تجهيزات، ويعني قلبين وثلاث قلوب. يعني كل واحد يراد له قلب شكل. ها زين، الانتقال شنو تأثيره على الطالب؟ يعني إذا الطالب انتقل من بيئة إلى أخرى، شفتوا أبنائكم من نقلتوهم تأثر؟

0: أو نفسيا ولا انتعشوا؟ يعني أكو طالب الله ينفخ بصورته من ينتقل، حتى وجهه يتغير، يشوف دنيا ثانية، يشوف اهتمام أكثر. وأكو لا، أكو هو كان زين بس يتأثر، خصوصا إذا ترك أصدقاء أو مدرسته اللي متعود عليهم. فاهميني؟ زين، المنافسة بين الطلاب، هل البيئة التنافسية بالأهلية تشجع الطالب لو أحيانا تسبب له ضغط ومقارنة مستمرة؟ من الأهم المدرس لو اسم المدرسة. إذا عندك مدرس ممتاز مثلا بمدرسة حكومية ومدرس عادي بمدرسة أهلية، شنو تختار؟ رح نحكي أكثر في هذا الموضوع في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد على الأرقام 07802-11415 و07802-11617 و07200-11415. تحية إلى وزارة التربية وإلى مديريات التربية المحترمين، تحية إلى كل المدرسين والمدرسات، وتحية للتعليم الأهلي والتعليم الحكومي. مو ضد أحد إحنا أبداً اليوم، بس نريد نجري شبه الاستطلاع، من الأفضل وكيف دا تجري الأمور، يعني لمن الغلبة الآن، للتعليم الأهلي ولا للتعليم الحكومي؟ ناخذ اتصال. السلام عليكم. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: نبراس قبل ما تقولين منو يا عيني.
0: أهلا أستاذ نبراس.
1: هلا، شلونك؟
0: هلا يا عيني، شلونك؟
1: الله يسلمك،
0: حياك الله.
1: أقول لك شيء ستفان، شنو شو الفواصل اليوم ما تو مديري؟
0: لا، هو هذا الباك جراوند الثاني مال صوت الصباح، بس أنت مملحق عليه.
1: أي والله مملحق.
0: هي الدنيا كلها توم آند جيري، ها؟
1: اي والله.
0: زين،
1: لا بحيث انا هيك الظل يتبع الشاشه ما تصير على بالي، طلع الكرتون دا اتفرج.
0: اي اوكي. عيني انت منو عندك من الاولاد بالمدرسه وشنو تعليمهم، اهلي ولا يعني ولا؟
1: والله بعدهم ستمان مصاري المدرسه
0: كتاكيت.
1: بعدهم كتاكيت.
0: حياتي، الله يحفظهم.
1: الله يسلمك.
0: زين، بصوره عامه انت تشوف لمن الغلبه الان؟
1: شوف استبان، هي إذا تجينا على المقارنات،
0: نعم،
1: يعني بالوقت الحالي، يعني مو أغلب المعلمين والمعلمات والمدرسين، بس بالتعليم الحكومي يعني صار أنه الطالب استوعب المعلومة، ما استوعب أني راتبي ماشي وفي مال لا شك وداغت روحي. بينما الأهلي لا، يعني أنا أنسى مثلا إذا عندي ابني مثلا أو بنتي بالأهلي، فأني يعني إذا مستوى متدني وأنا حاسب الإدارة ليش المستوى مال ابني متدني.
0: نعم،
1: لأن أنا ناطي قصد ناهيش عن التجهيزات اللي هي مثلا الزي همينة بفلوس والكتب همينة بفلوس. وأنا من أجي أشوف ابني مستوى متدني بالدراسة أجي حاسب الإدارة بالأهلي، بينما الحكومة ما تحاسبهم، هو يقول لك مثلا ابنك مشاغب أو ما يتابع الدروس أو ملتهي.
0: زين استاذ نبراس، يعني برايك التعليم الاهلي استثمار حقيقي بمستقبل الطفل لو احيانا قناعه اجتماعيه؟
1: والله السلبيه بقى، يعني صارت حاليا اكو اغلب الناس مظاهر تقول لك والله انا اهليه وكذا قصد دافع له وهيك اسم المدرسه.
0: نعم،
1: بس انا برايي انا مقتنع قناعه تامه انه التعليم الحكومي دائما هو الافضل.
0: التعليم الحكومي دائما هو الافضل.
1: نعم، لان احنا يعني انا جبت عمري كليته مدارس حكومية الحمد لله والشكر.
0: اي،
1: اللي خرجت الهندسه واللي خرجت الاطباء واللي خرجت،
0: نعم،

0: والله ست الـ الـ الـ الحكومي احسن، بس اذا ساعد الاب عفوا البيت وهي التربيه.
1: ها اولا اسم حضرتك؟
0: اسمي ميثم من بغداد.
1: اهلا استاذ ميثم. طيب
0: الله يحفظك.
1: الله يخليك. زين
0: هو الموضوع انت فتحته يعني هو يراد له ساعات ساعات، يعني اذا تبدين نحكي بالتربيه او تبدين البحث العفو الموازي وغير الموازي يعني يراد يمكن ساعات.
1: نعم.
0: يعني انا شفتها وعندي اولادي يعني قد امور عجيبه غريبه ما صايره بكل دول يمكن العالم.
1: نعم.
0: يعني هاي الموازي يراد له يمكن حلقه كامله وبرنامج كامل لو نقدر نوصل صوتنا لولا.
1: يعني ولذلك انا بديت بالموضوع من وقت يعني لان اعرف الموضوع دسم ان صح التعبير واعرف الى وقعه على العوائل العراقيه.
0: بالضبط. بس انا نفسي التربيه ابو البيت ابو الاولاد البيت ما بيساعد التربيه ولا التربيه تساعد البيت. شخصيه الاستاذ تغيرت، المدرسه كان المدير مسيطر على المدرسه كلها من ناحيه الشده وغير الشده، هسه اذا انضرب طالب تجيك العمام والخوال والعشيره والدنيا تنقلب، شلون تضرب بي؟
1: صح
0: مو صح لو غلطان. هاي من جانب من جانب البيت اصبح الطالب ما يهابل الاستاذ او المدير او المديره.
1: نعم
0: ما يهابل يقول لك هاني ليش شيء شيء سوى ابوه موجود وامه موجوده وعمامي موجوده مو
1: صحيح
0: على واقعنا يعني كلش صح. نقول عمامي او شيء
1: كلش صح طبعا صارت دقات عشائريه وصارت فصول والدنيا انقلبت والله شنو شمر القلم علي
0: يعني انت الطالب هو المشيل ما متربي في المنطقه ومتربي في بيته واهله ما مسيطرين عليه من يجي الاستاذ يجي يسيطر عليه بالمدرسه وهو شرس طالب شرس يعني يعني من ذاك لساني صرت مجلس الاباء وشفتهم وبالمدارس اذا هو طالب شرس ويتعدى على الطلاب ويضرب ويسوي لما تبطلين ما تقدر يتبطل التربيه ما تسمح بهذا الشيء تيجي المدير او المدرس او الاستاذ يحاسبه ما يقدر.
1: نعم
0: يعني اكو ظهر وراء اكو ناس تركض وراء ابوه وامه وعمامه وخواله وغيرهم
1: صحيح
0: زين تجي من ناحيه التربيه ايضا هالدروس الخصوصيه خصوصا صف السادس المساكين وغيرهم اللي انا عانيت من عنده كل استاذ يراد له 750 و800 والاساتذه المشهورين مليون وفوق وغيرها.
1: نعم
0: يعني مين يجيب الام هو اذا موظف راتبه كله ما يتجاوز 900 و800 خلينا نكون واقعيين يعني خلاص كل شيء واقعي بالذات انا.
1: نعم.
0: يعني انا مثلا بدي اذا انت تخلي له 3-4 مدرسين على 900 احس بشغل هاي بالسادس تروح للمدرسه يقول لك انا ما ادرسك انت عندك مدرس خصوصي كل كلاس مدرس خصوصي هاي نص قالوا لي الابناء يعني مو بحكي لك احد قال لي
1: صح اي
0: يعني انا عندي شخصية. عندي ابني حازم وعندي بنتي كامله السادس المدرسه ما تدرسهم والله العظيم وانا اقسم لك اي يقول لك انتم كلكم بدكم مدرسين خصوصيين.
1: نعم
0: روحوا ابقوا قاعدين راجعوا هاي بالمدرسه
1: صحيح
0: بس من يجي المشرف قال عند فاتر خلينا نشرح اياهم موضوع الدينين دي اشرحوا لنا اياه.
1: نعم
0: هاي قدام المشرف
1: كلش صح
0: اي يعني اذا احكي لك على الموازي والله بنتي طلعت 99 زين بالسادس الطب العام كان بوقتها قبل 4 سنين احكي لك 99.19 بالعشره لا اظن بنتي طبيت قابلت وكيل الوزير والله البحث العلمي يا بنتو كان المعدل هاي احكي لك قبل 4 سنين كان 98.5
1: بلي.
0: احنا طلعنا 99 ليش غيرتوا قالوا احنا ما عندنا فلوس قللنا المقاعد مالت الموازي زيتناهن وقللنا مقاعد مالت الابناء العام زين الابناء العام يعني انت يا اخي يعني ستمان يعني صدقيني يعني قلت له 12 سنه بدك تدرس عرفت شو يصير ما طلعت المعدل 99 يعني اقول لك قوالي مال كتب هي بالبيت ومال زمان
1: اي
0: زين تجي انت بكل بساطه على مود ما عندنا فلوس الادامه للكليات احنا زيدنا المقاعد مالت الموازي وقللنا المقاعد مالت طبعا فزيدنا شو جد يابه يعني المعدل كان وقتها 99.19 طبعا شو ترى هذا موضوع مهم ستبان اتمنى ان الساده كلهم المسؤولين ان يسمعوا احكي بي والله العظيم لان اكو ظلم.
1: تفضل استاذ ميثم.
0: فمن من طلعت معدل 99 الطب العام كان بوقتها قبل

0: هي السادس يعني قبل 5 سنين بالضبط.
1: اي
0: الطب العام ستمان كان 99.19
1: زين،
0: يعني 10 19 بالعشرة 6 فلسان، انت اكيد تعرفي عندي طلاب وغيره. طلع لها طبستان
1: زين
0: زين بالمدرسة ستي الويا هالطالبات اللي هن يعني من اقول لك مو هذيك الشطارة يعني مو مثل بنتي شاطرات والله يوفقني ان شاء الله. اكو بطلعات 94 و95 تخدم طب عام، عندهم ذوي الشهداء وذوي الغيرة والمسؤولين وغيره كلهم امتيازات يطوم 5 درجات.
1: نعم.
0: يعني رفحاء الغيرها العفو الأدب مسؤول مدري وين مدير عام مدري شلون إلى 5 درجات.
1: نعم.
0: الشهداء كلهم على الإطلاق، يعني سواء الانتفاضة الشعبانية سواء بالأحداث 2006 و2007 و2008 2014 شكو شهيد عنده شهيد.
1: نعم.
0: هو يأخذ 5 درجات قناة خاصة لهم للقبول. زين أنت الشهيد والله ست أنا ابن الناس أشيله على رأسي، ولو بيد أنا أشيل أحفادهم وأولادهم على رأسي، بس اللي يصير على مجال العلم والطب والثقافة وهذا السبب اللي تدخل بالعراق.
1: طيب
0: صدقيني ست هذا أول سبب من أسبابهم، وهم هسه يعيدون بالكليات الطب لأن ما يقدروا هسه صعبة، هم اللي ماخذين الدرجات هاي الغير استحقاقهم يعني بالنسبة لي، بس هم إن شاء الله هم يعني شخصي يعني شهيد ما نقدر نجازي يضحى بحياته.
1: نعم طبعا
0: مو
1: طبعا
0: هاي ما نقدر احنا يعني هاي كنا احنا كعراقيين هذا شيء صعب طبعا، بس هل على على على شلون اقول لك يعني يعني على غير بده غير اعطيه فلوس اعطيه راتب اعطيه غير صلاحيات، بس مو على الطب وعلى العلم وعلى الثقافه او مقاعد ناس مستحقين اكثر منه مو صحيح.
1: طيب طيب استاذ ميثم كلامك على العين وعلى الراس كله منطقي.
0: وبعد نقطه بعد نقطه هم احب
1: باختصار
0: ان شاء الله يسمعوا
1: استاذ ميثم باختصار لانه على الويتنج مستمعين اخرين يا عيني.
0: اي ست لحظه واحده ست الموازي بقى انا اضطريت انا اشتري موازي، الموازي ب 9 ملايين انا خدمات قلت على ان شاء الله كوبي قلت لهم على درجه واحده ما يبيعون الا 3 درجات. وأنا هسه صار لي 5 سنين أنا أدفع 4.5 من قوتي ومن عائلتي ومكسر على كل البيت والله على مود أنا أطلع لها 4.5 أدفع لي
1: طبعا
0: كل سنة
1: طبعا.
0: وهسه هي بالسادس خلي يسمعني بك الله الصرفيات ما في السادس ما في العام صار ما في لك حد لا حرج والله ست كل التكسيات وكل يا بس تعلق بس السادس شوي سوونا تخفيض لان انت تكسيات من المستشفى المستشفى السادس يصير دراما كله عباره عن مستشفيات خامس سادس مستشفيات.
1: نعم.
0: فهي هي يعني كلها تطلع بالستة وبالخمسة الفجر فلازم لازم مضطر ان تاخذ كل تكسيات.
1: صحيح.
0: وبين يوم ويوم 25 يعني اذا اقول لك من غير اذا تاكل الهلفه يعني. والله هاي بحكي لك اياها وهذا واقع.
1: صحيح.
0: وكل اني لامسه.
1: صحيح استاذ ميثم صحيح.
0: يعني أنا عايشة وأنا دا أزين يا بس بس بالسادس يعني على الأقل المواجهة بس بالسادس خفف
1: يعني حرامات وحرام الأهل اللي يأكلوها هذا القهر هذا والتضحيات والصرف وحرمان النفس والبيت والعائلة من أبسط شيء حتى بس دا يوصلون ابنهم إلى شيء يسوى التعب يعني إلى شيء يسوى التعب ويسوى الصبر هذه السنين وحرامات تجي يعني ناس تجي تأخذها على الحاضر يعني على العموم استاذ ميثم
0: هو وكيل الوزير اللي يمثل الوزاره يقول احنا محتاجين فلوس بالتعاطف مع السنه ضايع على مود الفلوس والله ست هذا كلامه قابلت اني يعني مو يعني ما يصير انا اقدر قال هي هسه دكتوره مال اسنان بس قلت هي تريد تخدم البلد والله مو قايد ماشي بس تريد تخدم بلدنا عافيه
1: عليك
0: لان هي متفوقه من كانت طفله يعني زين قال لي هاي هي هسه دكتوره بس قلت هاي دكتوره اسنان هي في الطب يعني هي او لحد هسه هي متفوقه بالكليه والحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله الله يحفظها لك وتشوف خيرها ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: يستر عليهم نورتني لا ولا يهمك، شكرا جزيلا
0: والله أخويا. شكرا جزيلا ستفان، وممنون من لك.
1: عيني ما عليك، منا على العين وعلى الراس.
0: والله يوفقكم بهاي المواضيع ان شاء الله، اللي على الاقل بس يعني انبرد قلبنا يعني ان شاء الله ويسمعونا.
1: بالضبط، هو هاي الغايه يعني، اذا ما نوصل شيء فعلى الاقل الانسان يروح.
0: اكيد الله يوصل صوتنا يعني من خلالكم ومعاناه المواطنين
1: ان شاء الله. دائما
0: الله يوصل ان شاء الله،
1: دائما ما يسمعونا ويستجيبون لنا. شكرا استاذ ميهم، شكرا عيوني، الف تحيه لك. عندي اتصال ناصر راديو. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: كاك جمال، شلونك؟
2: الله يخليك، شلون صحة؟
1: ابو وليد الورد
2: من اسم الحام، اليوم ام وليد وياي راح من الوزاره مال
1: التربيه.
2: مال التربيه
1: حلو.
2: اي والله حلو.
1: يا حياكم الله.
2: ام وليد تريد تسلم عليك اليوم.
1: يلا نتشرف.
3: الو،
1: اهلا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، اهلا مدام.
3: شلون صحه؟
1: شلونك انت حبيبتي؟
3: حبيبتي الله يحفظك الله يخليك.
1: يا صباح الورد عليكم.
3: الله يحفظك الله يخليك. طبعا هو دائما ابو ولي يحكي بيك، يقول دائما اشاركها بالمواضيع، بس انا كون انا عندي دوام الصبحيه ما اشوف هذه البرامج ولا اقدر اسمعها.
1: حبيبتي
3: اي والله.
1: والله يا اخونا ابو وليد حاضر في اغلب الصباحات عندنا، ومن اعز الاخوه اللي نعتز بهم.
3: الله يسلمك. الله يحفظك.
1: الله يحفظكم، وان شاء الله اليوم عندكم معامله بالوزاره.
3: والله انا بالنسبه لي بنتي هي بالمتفوقات صف سادس علمي. اي فكانت هاي السنه سبحان الله هي شويه عندها مقاومه انسولين، السكر عندها يعني يصعد. بس عارفين بالامتحانات يصير عندها توتر وما اعرف شنو من هالسوالف.
1: سلامتها.
3: اي والله ما كان عندي تخربطت.
1: نعم.
3: بس يعني كون ان هم متفوقين يعني ما يقبلون انه يعيدون السنه.
1: زين.
3: اي فلازم اكو استفسار وزاري انه من الوزاره انه يجيب انه هي انه تكون مريضه او شوف شنو لازم لا سامح الله حاله انسانيه حتى يوافقون عليها.
1: اي لازم حاله استثنائيه ويوافق عليها مكتب السيد الوزير. طيب.
3: اي هاي من ضمنها. اي ومن ضمن الموضوع اللي حضرتك تتراسي بيه.
1: نعم.
3: انه هل مدارس الاهليه ام كونه لاني اساسا تدريسيه يعني اختصاص لغه عربيه.
1: حلو.
3: يعني اي يعني ماجستير لغه عربيه.
1: ما شاء الله.
3: الله يسلمك الله يحفظك. فيعني بصراحه يعني تامه احنا مو ويا الاهلي يعني انا مو كونه اني بالمدارس الحكوميه او هذه.
1: اي.
3: صح. قد يكون بالمدارس الحكومية أكو فد إخفاقات يعني مو كلها إحنا خلينا نقول تامة فيعني تعرفين مثلا مرات أشياء يعني من الوزارة تنزل لا المدرس عنده يدري ولا المدير عنده يدري. صح لو لا؟
1: صحيح.
3: يعني إحنا مجرد موظف لازم نمشي يعني القانون يعني أكو قانون وتمشي عليه. صح لو لا؟
1: طبعا.
3: بس بالنسبه للمدارس الاهليه ثاني مثلا بالنسبه كنت يعني بمدرستي يعني اكو هوايه كانوا يرحلوا المدارس الاهليه وتبكين للمرحله الثانيه يرجعون الطلاب علينا.
1: صح
3: ليش ليش يقول لك اني ابني اذا ينجح شلون ما كان ينجحونه. اي كونه هو دافع فلوس زين كونه هم اي يعني وصراحة احنا لو نجي للواقع هم اصلا خطيه اللي يدرسوهم كلهم محاضرين ما هم خاصين يعني مثلا تقولين ما عندهم مثلا خبره
1: احيانا عذرا استاذه على مقاطعتك ولكن بالفعل بعض الكوادر التدريسيه اللي موجوده بالمدارس الاهليه هم غير مؤهلين لتدريس او لتعليم التلاميذ يعني
3: احنا
1: لا يعني باللغة الإنجليزية ولا باللغة العربية
3: طبعاً
1: وإملاء
3: طبعاً
1: خطأ ولفظ أكيد خطأ ويعني إيه للأسف
3: أكو يعني أنا واحدة من الناس أنا شفت واحدة خريجة إدارة واقتصاد تدرس بالمدرسة
1: ما شاء
3: يعني أصلاً هذا هاي يعني هي أصلاً ما دارسة طرائق التدريس يعني إحنا عندنا بالكلية نأخذ سنة كاملة طرائق التدريس
1: عندنا
3: دورات أي ندخل بالدورات التربية إنه إحنا نأخذ طرائق التدريس
1: صحيح
3: أي يعني هواي اشياء اكو خلل بها يعني. فهو لازم اكو فد امكانيه يعني انه احنا تلقينا بالحكومي اقل ما عنده فد مثلا 10 سنين 20 سنه اللي عنده خدمه اي. بس نعم. احنا اكو يعني اكو امور تصدر من الوزاره المدرس لازم ينفذها يعني. يعني هسه مع احتراماتي مثلا ماكو حمايه المدرس او المعلم يعني. مثلا طالب اذا تجاوز الطالب انت دا تشوفين حضرتك هواي اشياء يعني دا تصير تجاوزات
1: صحيح.
3: فيعني احنا نتمنى انه نرجع الايام احنا يمكن جيلي وجيلك وجيل القبلنا اللي كان التعليم القوي
1: نعم.
3: ونركض به صح لا لا
1: صحيح.
3: يعني مرات اقول لهم اظن احنا كنا اطفال نشوف الافلام المصريه مثلا يحشون مع احترامات حضرتك يحشون بالمجاري ويحشون بالمدارس الاهليه ويحشون بالمخدرات وها احنا كنا نتعجب من هاي الامور حتى لا صارت عادي عندنا ترى
1: كلش صح
3: صارت يعني صحيح يعني هسه احنا نشوف يعني الطلاب كل شيء دا يطلع من عندهم
1: نعم
3: مع احتراماتي احنا بس كل شيء الواحد اللي نطلبه انه الاهل بس يتعاون
1: ايه.
3: يتعاون يا المدرس ماكو شيء
1: قبل الطلاب كانوا مو فقط عندهم يعني يتعلمون وعندهم أداء دراسي جيد وإلى آخره لا
3: فعلا.
1: كانوا مفكرين وعندهم مواهب تنمو
3: فعلا. فعلا.
1: وحتى لغة المنطق يعني عندهم بالكلام الآن
3: فعلا.
1: هو فعلا. دار دور يعني يا دوب يحفظها على العموم عشو. أستاذتنا الكريمة تشرفنا بحضرتك وتحياتي لأخويا مرة أخرى أبو وليد وإن شاء الله مقضية شغلتكم بإذن الله تحياتنا أيضا إلى وزارة التربية بملاكاتها الموقرة وأحبابي راح نروح فاصل الساعة 9 ونرجع نكمل للساعة 10
4: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
7: ويوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة
7: كلش سهلة
6: أعلن
7: أعلن أعلن
6: على الرشيد
7: على الرشيد
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: أهلية.
1: والعشوائية اللي موجودة بالحكومة تجبرك أنه لازم تروح أهلية. من نظافة، من ترتيب، من خطوط، من زي، من مراقبة، من متابعة نفسية الطالب، يعني كلهن موجودات بالأهلية. يعني مو الكل بس الأغلب. بس بالأول والأخير شفت حتى الأهلية بدأت تخرب. أنا أعرف أبنية كانت وياي، يعني معرفة تخرجت هاي السنة، هي كانت راسبة، رسبت بالثاني ويمكن بالثالث هم رسبت، وعادت سنتين يمكن بس الثاني.
0: زين.
1: من فتحت مدرسة أهلية يمهم قدمت وقبلت. قلت أنت شو قبلت؟ قالت لا قبلوني.
0: شلون؟
1: قلت لها ترى أكو امتحان ولازم أنه يصير مفاضلة بينك وبين المقدمين البقية.
0: نعم.
1: قالت لا مو ما راح يقدمون بعد. قلت لها شلون يعني؟ قالت مو أبو المدرسة صديق خالي. لأي؟ قالت وفخالي حكى وياه وراحوا خوالي اثنين الكبار واخذوا عمي.

0: من قبلك بعد وقت ودي.
1: مع الأسف.
0: لا لا يعني وأكو، لا والله أكو مدارس كلش كفوءة ومرتبة بس غالية، حجي من يقدر يروح بيها؟
1: صح.
0: اللي ما عنده يعني هاي خلاص يروح للحكومة وإلى الله بالرحلة يقعدون بها خمسة. يعني إذا ما بيك شيء يعني إذا تروح منشول ترجع ب
1: منتول بيك بيك كورونا كورونا
0: يا رب طلع الكورونا.
1: هسا انت ود ان شاء الله بعد عمر طويل
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ناوي تتوجه الى الاهلي لو الحكومي بيها؟
0: لا والله اكيد للاهلي. يعني هي امها قالت هيك شيء
1: زين،
0: وانا يعني ارتئل هيك شيء كون انه يعني افضل
1: خوش،
0: يعني نحاول انه نختار شيء احسن وافضل انه تروح العشوائيه اللي موجوده بالحكومي ابد ما تشجع انه واحد يودي ابنه هناك.
1: طيب.
0: وانه ببنيه فموضوع شويه صعب.
1: بنيتي اشياء غير بقد الشطل
0: يا شطل عبي طفل
1: حياتي الله يحفظها لك وان شاء الله تفرح بيها يا عيني.
0: تسلميني.
1: نورتني. آمين. يا غالي
0: انت النور والله
1: نورت يا طيب. سلمولي. شكرا
0: سلمولي.
1: الله يسلمك
0: الله
1: حيا الله. من قال هو احنا اساسا احبابي يعني شنو دليلنا على قوه المدرسه؟ يعني انا شلون اعرف هاي المدرسه سواء كانت حكوميه او اهليه هي مدرسه بدها تؤدي المواد بصوره صحيحه؟ يعني هل من خلال كثره الواجبات تعال اكتب هاي الثلاث صفحات خمس مرات او اكتب عشر صفحات ويكسرون ظهر الطفل؟ فشي يعني ما له داعي، ما له داعي، مع احترامي لكل الخطط الدراسية اللي الخاصة بالأساتذة، بس أكو خطط يعني أشوفها فاشلة. كثرة الامتحانات دليل على قوة المدرسة؟ التجديد على الدوام هو قوة المدرسة؟ وشنو الأهم؟ درجات الطالب لو أيضا سقل شخصيته ثقته بنفسه. ياما وياما طلاب راحوا أولاد أوادم رجعوا هم يعني بيهم أخلاق سيئة صاروا لأنه طبع بفلان علان بفلان وعلان وصار تأثر يعني تأثر. آسفة. إذا ابنك متفوق بالحكومي تشوف أكو ضرورة أن تنقله للأهلي؟ أهلا بكم من جديد، أهلا باتصالاتكم. ومع اتصال انقطع بانتظار اتصال آخر. مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: صباح الخير ستوان.
1: يا صباح الورد، من وياي؟
2: شلون صحتك يا باسم؟
1: أهلا أخ باسم، صباحك عافية.
2: الله يحفظك الله يعافيك ان شاء الله.
1: منو من الاولاد عندك بالمدرسه؟
2: والله عندي ابتدائي يعني بس.
1: حياتي حبايبي.
2: بعدني ما صعد المراحل وان شاء الله هاي السنه عندي واحد صار متوسط يعني بنت كبيره.
1: يلا خير وبركه ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: تعليم اهلي ولا حكومي؟
2: لا والله ستباع الحكومه على قد الحال.
1: وشلون يعني شلون وضعهم؟
2: والله تتبان كل زينة عشان مو على مود اقول لك مثل جزء عد امكانية اقدر اخليهم باهليات بس تتبان انا اشوفها مو صحيحة. لان اغلب دول الاهليات يعني ما بيهم اللي هو بكفاءة انه صرت جايس مدرس لو محاضر لو مدري مين جايبينه وحاطينه تلزق
1: زين
2: يعني مو كلهم اختصاص
1: زين. انت شلون على اي يعني شنو قياساتك حتى قلت التعليم الحكومي افضل؟
2: والله ستبان الحكومي يعني دائما لازم تلتزمين ومعرفة بيزون عليك الاهل دائما يعني المدير يبز عليك دائما مثلا كل اسبوع لازم واحد يراجع على ابنه يشوف مستوياته يشوف شعده ما عنده شعده اخطاء الطفل يعني مو بس الدراسة هي.
1: المتابعة.

0: بعقزتك
1: يعني
0: ولا
1: لازم متابعة موجودة، إذا ماكو متابعة يعني حتى الطفل يروح بيها بعد انتهى.
0: بس بنفس الوقت أكو متابعة أيضا من التعليم الأهلي يعني بصراحة يعني يعني أكو متابعة.
1: بس والله ما يعني ما أعرف
0: يعني
1: أنا ما أعرف بها.
0: طيب طيب الله يحفظ الأولاد.
1: بس طبعا إحنا يعني العام نسكم شغلة واحدة من الحكومي يعني. اللي هو يدزون الواجبات على التليجرام وبيساعد يدزون واجبات مثلا المرات هاي
0: بالدعش
1: يدزون 12 ونص لو والله ذاكلهم بالوحده ونص. كان المره تقول لي يا ابها شوف الواجب دزول ابني زين هذا نايم انا شلون قاعده والصبح قاعده تقول لي مثلا عندك واجب انت ما كاتبه هذا يروح خايف للمدرسه يعني.
0: نعم
1: يظل يخاف هذا مو يقول كبير يعرف يظل يخاف ها خاف تكتني ها خاف توقف من ضحك علي جهال
0: يعني. هذا الموضوع احنا حكينا به العام الصراحة مع انه وزارة التربية في حينها اصدرت بيان او تنويه يعني للمدارس بعدم اعطاء الواجبات على الانترنت او من خلال الانترنت يتم اعطائهم اياه بالصف والا هي المن واقفه يعني احنا شلون كانوا ينطونه الواجب
1: أيه.
0: اشروا الواجب من صفحه 7 الى صفحه مثلا 14
1: 10
0: أيه. او 10 يعني هيك بحضورها بتفصيلها هي افضل
1: ما قامت ما كلف روحها ستباع مثل قبل
0: اي مع الاسف
1: ما كلف روحها.
0: ابو الفضل نورتنا يا عيني.
1: الله يسلمك الله يحفظك
0: كل التقدير اخوي
1: يا غالي الله يسلمك يا غالي.
0: هلا يا عيني مع السلامه. الاخ علاء عادل على الواتساب مرحبا ستبان تحياتي لحضرتك وللمخرج. والله ست اني بنتي هسه عمرها 5 سنوات اذا الله راد السنه الجايه اخليها مدرسه اهليه. ست قبل التعليم او قبل التعليم قوي لان المنهج سابقا يناسب عقل الطفل خاصه صف اول ابتدائي. نعم أنا أشوف المناهج هسه يعني كلش صعبوها نسق الكلمات سرد الموضوع ب يعني تعبيريا ببلاغة كبيرة على عقل الابتدائية أقصد يعني صف رابع وصف خامس وصف ثالث يعني كيفية صياغة الموضوع أو السؤال أو ديباجة الموضوع بصراحة مال ناس يعني تفقه هذه الدنيا. مو أجيب كلام ثقيل سوى بعد انكتب المنهج بعد خراب مالطة على قولتهم بس يعني غلط. المفروض المعلمات يشرحوا باستفاضة حتى هذه العقول اللي عقول مبرمجة على التليفون تفتهم. دكتور نصير صفاء المحترم صباح الخيرات عليك والمسرات والبركات والفرح على كل العراقيين وتحياتي إلى بنجور الستبان والمخرج اليومي البطل. معلومة مفيدة إنه كل جزء من الجسم مجهز بعصب من الحبل الشوكي وأي توتر غير طبيعي يؤدي إلى شد العضلات المحيطة وبذلك تتأثر الأعصاب مسببة الألم وعندما يخف التوتر تنقطع العضلات عن الانقباض والتقلص ويتم استرخاء الأوعية الدموية بحرية وهكذا يتم تزويد جميع الأنسجة والأعضاء الموجودة في الجسم بالأكسجين والغذاء الضروري وهذا بدوره يساعد في تخليص الجسم من السموم والفضلات الملوثة للدم. محبتي وتقديري لكم الأستاذ الدكتور نصير صفاء. نورت وشرفت شكرا للمعلومة الطبية دكتورنا الفاضل ونتمنى منك ونرجو المزيد. نرجع على الهواء واتصالاتكم ومع اتصال مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ستبان صباح الخير.
0: صباحك عافية.
1: وياك أبو عمر الجميلي من بغداد.
0: أبو عمر
1: الجميلي من بغداد.
0: حياك الله أخ أبو عمر.
1: الله يسلمك.
0: هلا تفضل.
1: ستبان أنا عندي مشكلة صارت ويا ابني. ابني أنا دخلت مدرسة أهلية وعلى حسابي وعلى نفقتي الخاصة وتعبان عليه.
0: طيب.
1: وهو من الأوائل والمتفوقين.
0: زين.
1: امتحان بكالوريا سادس حال الطلاب المدارس الحكومية وطلع من المتفوقين معدل 97.33. فحبيت أنقله على مدرسة مال المتميزين حكومية.
0: طيب.
1: مدرسة بيروت بالدورة مقابل مركز شرطة الدورة.
0: زين.
1: اتفاجأت بأستاذ أحمد مدير المدرسة ما قبل يعطيني قبول.
0: ليش؟
1: والحجة يقول إنه هذا خريج مدرسة أهلية. قلت له أخي هذا متفوق متميز المفروض تقبله أنت مغمض. قال أنا عندي توجيه من التربية بعدم قبول الطلاب المتخرجين من المدارس الأهلية.
0: يعني هو أي صف العفو؟
1: صف سادس نجح للأول متوسط.
0: يعني جوز هسه أكو هيك قرار ممنوع النقل من الأهلي إلى الحكومي معقولة؟
1: طبعاً الطاني كتاب من وزارة التربية قسم التعليم الأهلي.
0: نعم.
1: موقع أستاذ علي سعود موقع وعدي نسخة أقدر أدزلكم منه نسخة. فقرة الثالثة تقول عدم نقل وقبول الطلبة المتخرجين من المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية.
0: المتخرجين.
1: طبعاً المتخرجين. نعم. زين الثاني ابني متفوق ومتميز. يعني أنا أريد نقلة على مدرسة مع المتميزين وأريد أضمن مستقبله.
0: من حقك.
1: تفاجأت بهذا القرار.
0: يعني بعد هذا إذا هو قرار وصادر ونعمل بيه أخوي العزيز شنو بإيدنا يعني؟
1: زين أنا عندي استفسار من وزارة التربية إذا ما معترف بالمدارس الأهلية
0: ليش ما يلغوها؟ أي بالضبط.
1: ليش ما يلغوها؟
0: بالضبط.
1: ليش ما يلغوها؟
0: هو شنو الدافع من عدم قبول الطلبة يعني بحجة إيش؟ شنو قال لك؟
1: والله ما عنده أي حجة ما عندهم. قلت له راح أجيب لك استثناء من الوزير التربية. قال حتى لو جيب لي استثناء من وزير التربية ما قبله. عجيب يعني. قلت له أنا
0: زين شعلي هو إذا يجي كتاب يعني شبيه يعني ماذا أفتهم؟
1: ما أنا متفاجئ بقرار مدير المدرسة متفاجئ به. وأنا أروح معه
0: زين غير المدرسة.
1: مو هي هاي المدرسة يعني بالمنطقة بالدورة موجودة هي الوحيدة مال المتميزين.
0: شلون إذا هي الوحيدة وقاطعة بينا شلون يعني أرض الله واسعة؟
1: وين راح أودي؟ لازم أسكن محافظات بعد. لازم أغير مسكني.
0: يعني أني إذا أريد أنصحك بشيء فتراجع مديرية التربية الخاصة بي يعني اللي ترجع لها منطقتكم.
1: لا.
0: وتحاول تلتقي بمدير التربية وتقدم له هذه الشكوى. أني متأكدة راح يتم اتخاذ إجراء. أعتقد هذا تصرف شخصي من المدير نفسه ما المدرسة.
1: إن شاء الله باشر متوجه المدير.
0: لأنه من يوصل يقول لك حتى لو كتاب من الوزير أني ما راح أقبله. نعم. فهو مستهين. نعم. بالكل يعني.
1: نعم نعم أي. نعم صحيح.
0: نعم
1: صحيح.
0: أبو عمر أسأل الله أن يحفظ الولد ويهنيك به. ما عليك منه نورت.
1: ممنون سيدبان.
0: أيني أنت أخوي الغالي.
1: ممنون أشكرك.
0: العفو حياك الله. يعني حتى أختم الموضوع أحبابي بصراحة يقول لك شلون أبو قريوة يبين بالأبرة هو هكذا يعني. وجود مدارس أهلية بفلوس وتكون أكثر نزاكة وتكون أكثر شو نسميها آني يعني بالضبط ترندي مو معناها أنه ماكو مدارس أهلية جيدة وحققت نسب رائعة في أواخر السنة. هسه على مستوى المتوسطة أو على مستوى الابتدائية أو ما أعلم ذلك. وبالمقابل مو معناها هي مدرسة حكومية وإحنا كل شيء حكومي ما عدنا ثقة بيه مو معناها أيضا ما أكو التزام وأكو توجيه وأكو متابعة وأكو حرص من الكوادر التدريسية ومن الأهالي. شوفوا خلي أقول لكم شيء، دائما ما كنت أسمع من تذكرون اجتماع الأمهات قبل والأباء والأمهات، فمن كنت صغيرة أشوف يعني ويا الوالدة لما فأباوع شلون المعلمات يحجون ويا الأهالي فيقولوا لهم ما يصير بس إحنا، لازم أنتوا إيدكم ويانا، صح ولا لا؟ إيد بوحدها ما تصفق أحبابي، سواء كان بالتعليم الأهلي أو بالحكومي، لازم أكو حرص ومتابعة من الطرفين، لازم المعلمة تنطي المادة كما هي بمنتهى الضمير، مو خبز، ما نخبز، لأن هذا راح تسألين عنه يوم الدين، لأنك ما أتقنتي عملك بصورة حقيقية، فاللي تأدي عملها بصورة حقيقية المفروض الأهل يعززون هذا الشيء. تعال ماما شنو أخذت؟ شفت همت؟ يلا اكتب واجبك، حل واجبك. ما أخلي الموضوع يتسرب ويروح والطفل ولا كأنه يعني ولا يم الموضوع. أبعد أبنائي عن أنه أنت تبطل، ولا تسمح الواحد يحكي عليك، ولا تسمح الواحد يغلط عليك، واللي يضربك ضربة وشيل طابوقة وشمرها على راسه. شكو شبيكم؟ ليش قاعدين أنتوا بمنطقة أصلاً؟ أنتوا ليش جايين بمناطق وقاعدين؟ أروح أشوف لي خيمة بهاي الطرق الدولية سم تطلع على النجف، موكو تشولات؟ أحط لي خيمة وأشبع طابوق وتعارك ويا الجمال ويا الثيران ويا الأبقار. مو هاي مو حياة مدينة وبشر وناس وورقة وقلم، ما ممكن، ما يصير. أخي عيني أنت تريد تطلع ابنك عصابة، أطلع من المنطقة، لا تخليه في وسط ناس تعبانين على نفسهم، ناس شايفة وعال تشظيم حتى ابنهم يطلع راس مثل ما يقولون. ما يصير انت يجي ابنك باوع الزم القلم ودتشب صدره لو بعينه، صدق كذب، شبيك عمو؟ وهو هاي الامور اللي سوأت سمعة الحكومي. يعني انا وين ما احكي بالحكومي ويقولوا لي لا عمي طلايب طلايب وعشاير، شكو عشاير وطلايب؟ شو وين ما نروح عشاير وطلايب؟ شنو عدم الثقة بالنفس هذا؟ شكو. ولذلك لازم يكون أكو توجيه حازم وحاسم من وزارة التربية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، سواء كانت من وزارة الخارجية الأبطال أو الأجهزة الأمنية الأخرى، جهاز الأمن الوطني وغيره، ماكو هيجي شيء. شنو يجيب ابوه عليه بالطلعه وشنو هاي وانت تدري من يا عمام هو هالقدوته؟ يعني هاي لغه العنف والتصرفات السيئه. يعني انت بدل ما تقري ابنك ماخذ مقعد حكومي في مدرسه حكوميه ومحروم منها واحد ثاني، وانت داز لك عصابتي مجرم صغير ده تربيه رايح يجيب لك طلايب حتى تاخذ فصول، ما لها غير تفسير. على العموم الحديث يطول وعميق في هذا الموضوع احبابي، بس نسال الله ان الناس العوائل نفسهم يكونون اكثر وعي مع التوجه مثل ما ذكرت الحازم من الوزاره، وزاره التربيه الموقره للتنظيم بين القطاعين الاهلي والحكومي. لكم كل التقدير وكل التوفيق، ونروح بريك حتى نرجع نكمل بانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير عليكم جميعا يا أحباب، صباح الخير على كل الوزارات المحترمة وعلى كل الدوائر الرسمية. وتعالوا أنا وياكم نعرف شنو النتاج الحكومي لهذا اليوم من خلال بعض العناوين الصباحية المنشورة في صحيفتي الصباح والمشرق ضمن فقرة عالم عراقي.

على الصفحة الأولى لصحيفة الصباح، انتقال نحو البرامج والأداء وتعظيم الإيرادات غير النفطية، موازنة 2027 في عهدة الحكومة، الشروع بنقل ملكية الأراضي المشمولة بمبادرة وطن، المفوضية تجري محاكاة أولية في نظام الاقتراع، ونجاح أجهزة التحقق بقراءة البطاقة الوطنية. شملت الإعمار 45 سنة صعوداً، الهيئة قرعة الحج أشرفت عليها 7 جهات، دجلة والفرات يختنقان بمخلفات الصرف الصحي. في الصفحات الأخرى من الصباح، آمدي يبحث مع عبد المهدي الأوضاع السياسية، وإحالة مشروع موازنة 2027 إلى مجلس الوزراء. في حان استشهاد السيد نصر الله، محطة مضيئة في مسيرة المقاومة، والعراق يشارك في اجتماع وزراء البيئة العرب. مجلس النواب يصدر أمرا بتوحيد أسعار الأدوية، ونجاح قراءة أجهزة التحقق للبطاقة الوطنية، ضبط مدير في التأمين وموظف في التقاعد متلبسين بالرشوة. في الصباح أيضا، استعادة القواعد والمقرات تمهد الطريق أمام فرض سلطة القانون. يوم السيادة يكرس استقلال العراق، يكرس استقلال القرار ويفتح باب الشراكات الاستراتيجية. في صفحة محليات من الصباح، الشروع بإجراءات نقل ملكية الأراضي المشمولة بمبادرة وطن، وإجراء قرعة الحج بإشراف 7 جهات رقابية، توسيع مساحة الخطة الزراعية الشتوية، وتحركات حكومية لمحاسبة المخالفين وتحذيرات من تهديد الأمن البيئي، خبراء يدقون ناقوس الخطر بشأن تلوث دجلة والفرات. ننتقل معكم مستمعين الآن إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق العبادي وبعض كواليس الإطار التنسيقي. العبادي: لا نكتم السر، وانتخابات العراق ستكون أصغر لأسباب مالية. الإطاحة بشبكة لتزوير السندات وتجريف الأراضي الزراعية في بغداد، وبعد تفاهم مع واشنطن شحنة من الدولار النقدي تصل إلى العراق خلال أيام. العراق يسترد معسكر زليكان، وخطوة تنهي الوجود الأجنبي وتسقط ذرائع السلاح المنفلت. التربية: 24 تشرين الأول موعد لانطلاق العام الدراسي، ومسودة موازنة 2027 على طاولة الحكومة. التعليم: تحدد موعد إطلاق استمارتي الموازي والأهلي، وواشنطن تحذر من عقوبات على أي مطار يستقبل الطائرات الإيرانية. في صفحة تقارير وأخبار: دائرة العيادات الطبية الشعبية تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة واقع العمل وتطوير الخدمات لعياداتها في المحافظات. وفي ميسان، محافظ ميسان يشارك في القرعة الإلكترونية للحج للمتقدمين لأداء المناسك للأعوام الأربعة المقبلة. المديرية العامة للمجاري تواصل تنفيذ مشروع شبكات مجاري ناحية كبيسة، وثلاث مناطق عراقية ضمن قائمة الأعلى حرارة عالميا. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة، وأيضا التخطيط برنامج حكومي مرتقب للأشغال العامة لتوفير فرص عمل وتشغيل الأيدي العاملة. انتهت العناوين الصباحية لهذا اليوم، وبانجور يستمر لدقائق.

0: فهنا تستطيع المطالبة بتعويض من الشخص المسبب للحادث أمام محكمة البداءة استنادا للمادة 186 الفقرة ألف من القانون المدني العراقي. ألف تحية إلك أستاذ حسن وبوركت. أبو فهد الفراجي صباح الخير والسعادة، ستبان سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج، وسلام خاص من حج محمد أبو ياسين وحج عدي والخال أبو مهند وأبو فهد ابن الرمادي، والنعم منكم وحياكم الله أخوتنا. أبو فرح صباح الخير صباح العافية على الستبان الأخت الغالية وعلى المخرج والمستمعين، مو إذاعة طاقة إيجابية ونشاط، ربي يحفظكم بوجودك يا أبو فروحة، كل الشكر وكل التقدير. أبو مصطفى صباح النور والسرور ستبان الجميلة، صباح الورد لكل صباح الورد كله للمخرج الراقي والمستمعين. يقول الإمام علي عليه السلام: ابتسم فرزقك مقسوم وقدرك محسوم، وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم لأنها بيد الحي القيوم ونعم بالله. لؤي محسن صباح الخير والورد عليكم ستبان وجميع المستمعين، طبعا جدا راقي موضوع اليوم، بس من وجهة نظر التعليم في المدارس الحكومية أفضل خصوصا الابتدائية من حيث تعليم مخرجات الأحرف والتهجي. المدارس الأهلية يومية حفلة، إذا المديرة سوت كنتور البيتها ثاني يوم حفلة والله صدق، وإذا المعلمة اشترت قميص بنفس اليوم حفلة والله صحيح. أبو حسن تحياتي إلك يا عيني. الباشق صباحك ورد وعافية مرة أخرى. قيل لأحدهم: وجدت شخصا يمدحك وآخر يذمك ولا نعلم الصادق فيهم، قال: جميعهم صادقون. الطيب أكرمناه فمدحنا، والسيء تجاهلنا فذمنا. نعم. فؤاد صباح الخير ستبان، اليوم أني كلش كسول توني قاعدة وناسي الدوام، قبل شغلت برنامج الإذاعة حتى أسمعكم يا عيوني، إن شاء الله توصل بألف سلامة أستاذ فؤاد. ابن الغربية أبو محمد هلا والله صباحك فل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتنا الكريمة وأمير المخرج الرائع، مستمعين الأفاضل، من 7:30 لحد الآن أنا أستمع لكل حرف لكل مكالمة خصوصا المدارس. خلونا أذكركم شلون كنا نتنافس، أنا خريج إعدادية المنصور.
0: نعم.
1: كانت الإعداديات تتنافس بيناتها بالمتفوقين في المجال الرياضي، رحم الله الأستاذ سفيان العاني، سعيد السراج، علي الأسدي، جاسم لقمان، يعني وصلت يعني فوق 60 لحد الآن. أتذكر يعني الفضل اللي قدموه لنا هذول الأساتذة، أستاذ وحار، يعني والله العظيم أسماء ما ننساها نهائيا، ولا ننسى أيضا حتى الثانويات البنات كانت المنافسة مشتعلة بينهم بالتفوق الدراسي، ثانوية بغداد، الرسالة، العقيدة المركزية، والله أسماء لامعة ما تنمح من ذاكرتنا. يا ريت يطلع جيل إن شاء الله يعيدون الأمجاد لهذه المؤسسات التعليمية. شكرا جزيلا أخوتنا الكريمة.
0: شكرا لحضرتك أبو محمد العزيز، الله يبارك فيك ويطول بعمرك ويحفظ الأولاد والأحفاد يا رب. صباح الخير وصباح المحبة ستبان المحترمة، مواضيعكم شيقة. بالنسبة لموضوع المدارس، أنا أب لطفلين وكل التدريس يقع على عاتق الأمهات، خطية تجيهم رسائل بجروبات على الواتساب والتليجرام وانت حير بابنك. شكرا لليوتيوب اللي ساعدنا نفهم المادة ونرجع نفهم أولادنا، ولا كان بالضيم على قولتهن. المستمع أبو يوسف النوزي، ألف تحية إلك يا أبو يوسف، خلي بس يعني أثبت الاسم. بالنسبة وعدنا فويز من عباس الحمداني.
2: تحياتي لشخيتي الغالية ستبان وياش عباس الحمداني، تحياتي للمستمعين جميعا إن شاء الله بخير. والله ستي هي شيء بسيط، حل المواضيع كل شيء بالعراق
3: في 200 متر انعطف يمينا
2: وهو القانون هو كل شيء قانون، كان مدرسة أهلية حكومية دوائر أي شيء بس يطبق القانون، هاي كلها الأمور الزين. تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: حي الله من قالوا.

نورت يا عيني، وشكرا لحضرتك أستاذ عباس الحمداني ولحضرات الأساتذة اللي اتصلوا بينا من أولياء الأمور أو ذوي الاختصاص أو من يعني حب أن يبدي رأيه بالموضوع. بالتالي إحنا نعيد ونقول الموضوع يم الوزارة وتوجيهاتها، يجب أن تكون أكثر صرامة طبعا وأكثر تشجيعا للجهة المؤدية بالشكل الصحيح، والجهة المقصرة يتم التعامل معها وفق القانون كما ذكر عباس. شكرا لكم أحبابي، إن شاء الله حلقة اليوم عجبتكم. بالختام تحيات كلش حلوة من قلبي لكم، بالميكروفون بان الموسوي، والتحيات الأكثر حلاوة من الأستاذ أحمد مثنى في مكسر بانجور. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من البرنامج، كونوا بانتظارنا هنا على راديو الرشيد.

0: ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد،
3: ساعدوني
1: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. ثبتها على الرشيد FM.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
4: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الخبرية من رشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. العدل تعلن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. التنمية تعلن إعادة جدولة الامتحانات العامة للدور الخاص. البلدان يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. قالت وزارة العدل في بيان أن الجهود القانونية الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل بتوجيه ومتابعة من وزير العدل خالد شواني أثمرت عن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية وأعمال فنية عراقية التي جرى تهريبها إلى خارج البلاد ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى حماية الإرث الحضاري والثقافي للعراق واسترداد ممتلكاته الأثرية. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قررت إعادة جدولة مواعيد الامتحانات العامة لدراسة المتوسطة والإعدادية للدور الخاص العام الدراسي 2025-2026 في ضوء قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي احتفاء بيوم السيادة. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة استبرق صباح إن مديرية البلديات العامة التابعة للوزارة ممثلة في اللجان الفنية المشكلة مع الجهات المختصة تستعد للشروع بإجراءات نقل ملكية الأراضي الخاصة بمبادرة رئيس الوزراء علي الزيدي الخاصة بتوزيع 1,000,000 قطعة أرض بين مستحقيها من المواطنين. وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم بفتح متنزه الزوراء مجانا للمواطنين خلال عطلة يوم السيادة. وذكرت الأمانة في بيان أن أمين بغداد عمار موسى كاظم وجه باستكمال جميع الاستعدادات الخاصة بمشاركة المواطنين احتفالاتهم بيوم السيادة الوطنية الذي يصادف 30 من أيلول واتخاذ الإجراءات

الرشيد اف ام 91.5 91.5

هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام. درس شاغر مع عبير البياتي، مع عبير البياتي بعد قليل.

0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: موسيقى وأكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: صورة سر العين وثقة دوم سنين.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام. الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد FM. أهلا بكم. العدل تعلن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. الإعمار الشروع بإجراءات نقد ملكية الأراضي الخاصة بمبادرة 1,000,000 قطعة أرض. النزاهة تضبط متهما بتضخم الأموال وتحجز عجلات متهم آخر ادعى الانتساب لجهاز أمني. أمين بغداد يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. مصدر رفيع جهود مكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف. قائد القوى الجوية لدينا منظومة متكاملة للتعامل مع الأهداف المعادية وحماية الأجواء العراقية. جهاز أمن إقليم كردستان هجوم بثلاث مسيرات على مخيم آزادي جنوب شرق أربيد. وزير الدفاع البريطاني من غير الحكمة تكهن بتورط إيران في واقعة القاعدة الجوية. مسؤولون أمريكيون ينفون عرض واشنطن بيع أسلحة للصين. طقس العراق زخة مطر وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياك.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. العدل تعلن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. التربية تعلن إعادة جدولة الامتحانات العامة للدور الخاص. أمين بغداد يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. قالت وزارة العدل في بيان أن الجهود القانونية الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل بتوجيه ومتابعة من وزير العدل خالد شواني أثمرت عن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية وأعمال فنية عراقية التي جرى تهريبها إلى خارج البلاد ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى حماية الإرث الحضاري والثقافي للعراق واسترداد ممتلكاته الأثرية. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قررت إعادة جدولة مواعيد الامتحانات العامة لدراسة المتوسطة والإعدادية للدور الخاص للعام الدراسي 2025-2026 في ضوء قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي احتفاء بيوم السيادة. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة استبرق صباح إن مديرية البلديات العامة تابعة للوزارة ممثلة في اللجان الفنية المشكلة مع الجهات المختصة تستعد للشروع بإجراءات نقل ملكية الأراضي الخاصة بمبادرة رئيس الوزراء علي الزيدي الخاصة بتوزيع 1,000,000 قطعة أرض بين مستحقيها من المواطنين. وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم بفتح متنزه الزوراء مجانا للمواطنين خلال عطلة يوم السيادة. وذكرت الأمانة في بيان أن أمين بغداد عمار موسى كاظم وجه باستكمال جميع الاستعدادات الخاصة بمشاركة المواطنين احتفالاتهم بيوم السيادة الوطني الذي يصادف في 30 من أيلول واتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار العاصمة بغداد بالمظهر الذي يليق بهذه المناسبة الوطنية. قال وزير الدفاع البريطاني أنه من غير الحكم على الإطلاق التكهن بدوافع الأفراد الذين تم القبض عليهم قرب قاعدة جوية بريطانية. جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران متورطة في هذه الواقعة. ختم هذه النشرة تذكير بعنوينها. العدل تعلن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. التربية تعلن إعادة جدولة الامتحانات العامة للدور الخاص. أمين بغداد يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
7: أغاني.
8: أغاني. أغاني.
7: وأكثر. الرشيد FM.
9: لقيت الطبطبة.
7: الرشيد FM.

0: يوم طويل بعملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس

جميعا, واتمنى لكم يوم جميل, واتمنى لكم ان شاء الله تكون اياكم كلها يعني خير وبركه وحلوه. اليوم اثنين, مصادف 28 بالشهر, باكر ثلاثاء, وعقبه يوم الاربعاء, وهو يوم ان شاء الله يكون جميل على الموظفي الدوله العراقيه الجميلين الرائعين الحلوين اللي داوموا الساعه 7 يطلعون الساعه 2, نسبه انجازهم 18% والناس تقول 14. تحياتي لكم جميعا موظفي العراق رائعين, كل الموظفين في كل المؤسسات الحكوميه, واتمنى لكم ان شاء الله ايام جميله. طبعا تحدث عن الموظفين وليس عن الاشخاص اللي هم القوات الامنيه, رتبه تختلف دوام يختلف, بس احكي عن الموظفين بالدوائر. وطبعا ايضا اجمل التحيه اوجهها لكل الموظفين الفضائيين اللي يداومون واللي مسلكيها ويا مدراءهم مرتبيها بالعمل عندهم ان شاء الله خير وبركه, او كل الموظفين اللي هم يعني ابناء او اقارب او معارف او اصدقاء أو جيران المسؤولين.

برقم جيد. كنا اليوم احنا كافراد كنا احنا عايشين بالعراق، هنالك قيمه ماليه في مثوان الاخير. هاي شوي ثقيل عليكم، خلني اشرح لك اياها. القيمه الماليه لمثواك الاخير بمعنى دفنتك وكفنك او كفنك والاجور وسعر الكوستر على قولت سعد بن ساعدي، كلها مليون، وتفاصيل خاصه بيك، بعض العشائر، بعض القبائل، بعض العوائل عندها فاتحه ودفتر، تطلع الفاتحه رابحه، اكو ناس ما عندها دفتر يتحملوها اولاد العشيره، فبالتالي فاتحتك طالعه. بس هذه القيمه لك اللي هي 300 زائد 250، 300 كفنك وتغسيلك زائد 250، اقول امه سوداء ويا مو سوداء، انا احكي بصراحه، 250 دفنتك، وعندك 200 الكوستر، وعندك 100-150 اللي هي الكباب مال الغداء يرجعون دفانه. هذه هي القيمة المالية. 150 مو هواي، كوسترات 2 يعني، يقول 150، يقول 150 مستحنا، يقول 250 بيني وبينك. في الحرب العالمية الأولى أصبح حقيقة، طبعا هاي لعبة كنت بس العراق، لا كل العالم ترى هيك عندهم قيمة مالية. في الحرب العالمية الأولى عندما حقيقة كان هنالك الكثير من القتلى في هذه الحرب، أحد المؤرخين الألمان كتب قيمة الإنسان اليوم بالأرض التي يقتل فيها. من كتل فرنسا شوي عليك تكلفة أكثر إذا أنت من الجيش النازي، عفوا من يعني هم يصحوا للجان الفتشيش سمو، لا بحرب العالمية الثانية، حرب العالمية الثانية، أي بالحرب العالمية الثانية كتبها مو الأولى، بالحرب العالمية الثانية قال قيمة الإنسان فيها بالأرض التي يقتل فيها. بيها يعني مثلا إذا بفرنسا أكثر، لأن راح تنسحب وتطلع بعدين ترجعك لألمانيا، إذا بمناطق أخرى يعني، إذا هنالك قيمة للإنسان بهذا الشيء. استاذ صالح ساعة سولف ما افتهمنا شنو سؤالك اليوم، أنت يوم يجينا بفد موضوع تقول لي إياها، هسه أنا أقول لك، ما راح أقول لك تقييمتك المالية إيش قد قرر، لأن أنت بساعة راح تقول كل مستمعينه، وما راح يقول لي أنا قيمتي كبيرة المالية وهواية لا تقدر بثمن، هذا حشي سولف أقنع بي نفسك. إذا قلت لك أني أنت كشخص وأنت إنسان جميل تعب، وأقول لك أنت إلى الآن إلى هذه اللحظة اللي نتحدث بها أنا وياك، كم تكلفة وجودك في الحياة إلى الآن؟ شو هتحسبه؟ سأنا أقول لك، تحسب لي جيد أهلك صرفوا عليك لحد ما وصلت الجامعة، ما أعرف الجامعة، أو وصلت عمر معين، وجيد تكلف أنت كشخص لحد الآن؟ سؤال ترى كلش هذا مناسب، كلش مهم وفلسفي، وتحدى واحد من الإعلام يطلعون بالراديوات يحكوا بهاي السوالف، ما حد يحكي، ما حد يجرى، شوي خارج نطاق أفكارهم. فبالتالي اليوم أريد أحسب، تحسب لي تكلفتك أنت شقد لحد الآن، وأنا راح أقول لك شقد تكلفتي، وراح أقول لك أحد أفراد عائلتي شقد تكلفته. طرح جريء، وراح أجاوبكم جواب جريء، بس بنهاية البرنامج ما حد يقول لي هسه، بس أنت شقد لحد الآن مكلف على نفسك أو على آخرين؟ سؤال بمغزى بفكرة، وأتمنى أن نحترم الحوار ونجيب على قدر السؤال. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415، 0780211617. بإمكانكم الاتصال بينا على الرقم الواتساب 0720114115. محمد كاتب توقع نتيجة مباراة العراق والسعودية، شرط المشاركة أساسي متابعة الصفحة، لا تنسى شعلينا، احنا راح نخسر وذكروني 1-0 للسعودية.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: كل الهلا بيك.
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا ومرحبا من وياي
1: صدام ابو مصطفى.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: شلونك اخوي زين؟
0: الله يخليك يسلمك يا حبيبي. سولف.
1: امبارح حاولنا نحصلكم ما قدرنا نحصلكم ان شاء الله على
0: البارحة. اي والله شوية ضغط اتصالات.
1: اي الله يخليك.
0: سولف لي.
1: نجاوب. نسولف لو نجاوب؟
0: لا سولف يعني بالموضوع. سولف.
1: جاوب كيفك. يعني احاول اختصر المواضيع يعني يلا. صراحة احنا جينا للدنيا لحد هذا اليوم مرينا بهواية عقبات. تربينا اهلنا صرفوا علينا. رجعنا تمرضنا رجعنا اكلنا رجعنا تعلمنا. تمام يا هاي سنة الحياة.
0: حلو.
1: ما يختلف عليها اثنين. كبرنا تحملنا مسؤولية يعني صار طلعنا شوية من عبات الاهل. هذا منطق كل الناس عايشته.
0: حلو.
1: وانا احييك على هذا السؤال.
0: الله يخليك.
1: القيمة المالية نقدر نقول حل وسط لا هواية ولا قليل. خلينا نقول فد 100 مليون.
0: 100 مليون تكلفتك المالية الآن أنت كشخص.
1: بالمناسبة يعني المستمعين والمشاركين اللي ورانا لا ينتقدون يعني يجي يقول لك أنت اليوم طرحك حلو. أنا أكثر من مرة بواتر قلت لك أنت إنسان عبارة عن دكتور نفسي.
0: إيه.
1: تطرح أطروحات وأسئلة على قولتك جريئة ما حد بيتجرأ ويسوي.
0: اي مو هي عشان عاد واحد يميز نفسه.
1: اي لا عاشت ايدك. لا انت مميز صراحة.
0: ودول عينك.
1: انت مميز وقادر مميز.
0: بما انه السؤال هسه تجاوبته وقلت 100 مليون. تعتقد انت متزوج صح؟
1: الحمد لله ابنك طولي.
0: الله يحفظ لك يا. تعتقد ابنك اليوم من يوصل لعمرك راح يكلف 100 اقل او اكثر؟

0: الفطور؟
1: اي تكلف حجي فلوس.
0: اي
1: تدخل شركة سريعا حتاخذ اتصال اخر في في مؤسسات يعني طبعا بمؤسسات العالميه البزنس وبالمؤسسات العالميه الاعلاميه اكو شخص اللي هو يعني هو يسمونه كرياتيف اللي هو الخلاق للافكار. للافكار التفاصيل هذا ينطوا فلوس بس حتى يفكر بهيش اشياء خارج الصندوق. اي
0: موجوده
1: تنباع
0: موجود
1: حتى اقول لك فهي هاي
0: هم موظفين حتى يفكر لهم حتى فكره الاعلانات
1: كل شيء عافيه هي بلشت بالاعلانات طبعا تجاريا بعدين صارت انه افكار التوسع افكار الاستدامه افكار جديده تدخل البزنس هذه كلها اي وتخلي اعطيكم اياها ببلاش والله ما يعطوني انا عم ما غريت شو اسولف يا
0: الهي يعني لا يعطوك عطل لا يعطوك فلوس يعني ما
1: اخ يا ابوي زين المهم طيب
0: انا والله جدا سعيد انه
1: حبيبي في دول عمرك انا اللي اشكرك طريق السلام ان شاء الله تحياتي لك يا حبيب مع السلامه هلا باي باي نسمع اغنيه بكيفك انت تسمع نسمع أغنية. ممكن بس دخول ممكن خلاص خلي راح
2: وانا غلطان
1: الله اكبر
2: عشان

0: وش عندنا عادي. أنا يعني يومي أجي الشارع ازدحام فارغ أحسب حسابي وأجي داوم ما عندي مشكلة. ومشاوير كلها تنحصر في خمس ست مناطق يعني, وكلها بجانب واحد. أنا إذا أرد عبر الرصافة السالفة شدة يعني, أنا شغلة لك ثقيلة إلا بيها فلوسة وثقيلة. إرادة خطة وصفون وها وشلون. بس بصراحة لأن يعني هسا قناعاتي واحد يعني, إحنا كنا واحد يحترم قناعات الثاني. بس أنا أحس لأنه اليوم وضع البلد ما يحتاج هالقد عطل وهالقد جايز. والمشكلة هسا أنا لو واحد اليوم مثلا هسا مثلا يجيني فلان ويقول لي أني أنت ليش تحكي عن الموظفين, عم الموظف إنجازه مثل عم مثل هاي السعودية بصفنا, سعودية بصفنا ترى 70-80% ويرد ياخذ الجائزة. أقول له عيني عيونك روح توكل على الله. بس المشكلة هو ما تروح على المعاملة يموتوك تموت. إنجازات الدولة مو كلش قوية يعني. هو يعني عندي حقيقة ما أريد أظل أحكيهن ذني كلهن لحد ما أوصل مرحلة أنه نوب أشحن عليكم أكثر يعني, مو على مو شيء. بس من تجي عطلاني يا أخي يعني أتفلش. أنا أتخيل بأيام السيد السوداني والسيد المالكي والسيد العبادي من كان ينطي هاي الأربع خمسة أيام بلا وجع قلب اللي جايز اللي عطل يا أبويا. فعندي الحقد متراكم صراحة يعني, حتى أكون صريح.
1: إن شاء الله ماكو حقد.
0: يلا.
1: بالنسبة للموضوع اللي.
0: إيش قد التمكلف؟
1: يعني أنا كلفت نفسي.
0: أنت إيش قد أنت إيش قد كلفت؟ مو نفسك هسا, أنت إيش قد كلفت لحد ما وصلت هسا العمر هذا؟
1: يعني مثل ما قال أول صادق تقريبا 100 مليون.
0: 100 مليون. إيش معنى هذا الرقم؟
1: يعني, يعني طبعا مصاريف دراسة. طبة طالعة سفر تعليم يعني هواي شغلة, خاصة صار تعليم لأهلي تعرف تكلفة غالية
0: طبعا.
1: يعني هواي هي هاي مشكلة التكلفات.
0: يوسف من زوجته؟
1: اي الحمد لله.
0: هاي حسبت فيها الزواج؟
1: اي محسوب.
0: محسوب الزواج. عندك أولاد؟
1: عندي طفل. اي
0: طفلة لو طفل؟ اي يعني بنيه لو ولد؟
1: لا لا ولد.
0: ولد اوكي. تعتقد راح يكلف بقدك من يوصل عمرك اكثر لو اقل؟
1: يكلف ضعف.
0: ليش
1: ضعف؟ يعني هسه اول شغله الوضع مو مثل قبل.
0: طيب.
1: يعني كوضع مادي طبعا. فالتكلفه الماده اللي كنا نشتريها قبل مو نفس التكلفه هسه. فالتكاليف كلها قامت تصعد ضعف. فتخلي يعني مخلي رينج انا ضعف يعني, خاصة إن أنت الطفل تعرف حليب حفاضات هاي قبل ماكو كان
0: ليش. ليش ما أخذت حليب ولا حفاضات ولا كل شيء؟ شنو وين كنت؟
1: لا ماكو حفاضات, حجينا قبل الحفاضات كانت.
0: حجيك جيت إيش قد عمرك؟ أنا ثمانينات. اي شنو ما عندنا حفاضات؟ اسواق مركزيه تشغل علينا ترى, خلي بالك. ليش خلينا نحكي كلهن انت؟ ايش اسواق مركزيه كانت متلتله؟ بس
1: يعني تختلف مو مثل هسه. هسه طبعا انت تعرف هسه حتى قطعه الحليب مثلا ب 24.
0: قطعه الحليب هم كان عندنا نيد رقم 1 ورقم 2 ما ادري شو لك كيكوز ما ادري شو اسمه هذا ما احتمال اتذكره. اي سترهم لتبين قدام الجيل زي انه احنا راجعين وما ما كان عندنا كانت رفاهيه.
1: مو ذاك مو ذاك الاثر الرجعي بس يعني
0: التكاليف
1: هسه قامت
0: تزيد. تكاليف هسه هم انا اقول لك يعني هسه التكاليف
1: 100% ضرائب قمارك كل
0: شيء بالضبط. هي هاي طيب اوكي هم 100 يعني خلينا نحكي انت رينج ال 100.
1: اي
0: حلو اوكي فكر بها اكثر.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك يا حبيبي. تسلم يا ذهب فيك. شكرا مع السلامة. عندنا يوزر 8 ما ادري ايش قد. هلو سلطان هلو عيني. عمر ابو السلاطين اهلا وسهلا. كاسبر منور منور اهلا وسهلا كاسبر. ناخذ اتصال ويانا يعني. الو
2: مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا. كل الهلا
2: سلطان اسمك.
0: بس صوتك ما مبين, ممكن تشيلين سماعات وكين التليفون.
2: سماعه مال السياره.
0: شنو سيارتك هاي بحيث سماعتك مو زينه؟
2: سؤال
0: شنو سيارتك بحيث سماعتك

0: اعرف، بس يعني اني حاليا انا موظفه.
1: ايه موظفه. ايه. زين.
0: ايه بالي موظفه مدرسه بالجامعه.
1: يا جامعه؟
0: جامعه بغداد التربيه بنات.
1: ما تعرفون واحد بالهندسه؟ جابري. اريد واحد بالهندسه. ها؟ اريد بالجامعه التكنولوجيه هندسه، ما عندكم ما تعرفون احد؟
0: هون ايه بالجابريه
1: هندسه، اريد هندسه تكنولوجيه، اريد احد انا اسال السؤال لكل المستمعين اللي هو استاذ بكليه الهندسه جامعه التكنولوجيا، خابرني عندي شغله وياه والله.

0: لا والله يعني أنا جمعت وخذت
1: سلفة لعد. أنت بنين
0: هي سيارة بسيطة يمكن أغلب الشعب العراقي صاعدها هي توسان يعني
1: توسان إيه توسان سيارة بسيطة مثل رانج سيارة بسيطة سيارة بسيطة توسان إيه بشوية
0: يعني
1: بسيطة
0: أغلب أنت شنو سيارتك سلطان؟
1: أنا سيارتي برادو
0: شنو اسمها؟
1: برادو برادو
0: برادو إيه شر من
1: 25 يعني شكل جديد زينه شكل جديد مو قديم
0: ما شاء الله
1: بس مو بالاعلام الاعلام كل شيء مطاني خلي بالكم هاي رجل
0: الاعلام
1: ما في فلوس الحمد لله وشكرا الله رازقني بشغل ثاني ولا ما الاعلام يجيب سياره وخمس شدات مستحيل لو ما ادري ايش يصير المهم طيب
0: زين سلطان اسالك سؤال بالله عليك
1: بالله علي اي قولي
0: انت كم سنه تشتغل وهذه يلا قدرت تشتري سياره وانا اشتغل 6 سنين يلا قدرت اشتري سياره
1: لا ما تحسب هيك ليش لان دخلت للاعلام كانت عندي سياره فرق سنتين
0: اي انا همتين انا بديت السيجو
1: لا ساند احكيك دا اقول لك انا الاعلام ما اشترى لي شيء ما اشترى لي لا سياره ولا اشترى لي بيت ولا سفرني ولا خلاني اروح ماكو
0: بعد هذول الفاشن ستات شلون يسوون بالاعلانات ويساعدني
1: هسه هن عندهم شيء ما عندي هسه بعد الله جابني ولد وهن جاب من بنيه والعاقل يفتهم حجي
0: انا هم بنيه ترى على كيفك ترى هم بنيه
1: مو انت هسه انا اقول لك انت ما تقدرين تسوي انت ما تقدرين تسوي
0: انا دا امشي على السريع مال
1: حمد القاسم
0: يعني دا عبر على الدوره هيك عليتها تعرف جي رقمها مميز باللي شفتها اكثر من 10
1: شنو اكثر من 10 اي ها جي رقم مميز
0: هاي منين اي هاي منين جت
1: مروه
0: لان شلون صارت احنا ليش هسه هاي اذا تتصل بيك وحده وتقول لك وتقولها انت جي تكلفتي زين هي كلفت منو يعني من هسه انا وياك جوز اهلنا صرفوا علينا هذن منين جابنها
1: اكو هسه مثل ما انت اهلك مثل ما انت اهلك وجامعتك ووظيفتك
0: انا عندنا شيء تمام موجود
1: اسمعي
0: سو لوك فور ات
1: انت والله العظيم تخلينا نحكي انت مثل ما انت اهلك وانت وظيفتك وجامعتك دفعت لك فاتوره التكلفه مالتك هي هم عندها واحد يدفع الفاتوره هي فاتوره طالعه هسه من يدفع بعد بكيف نحن عادي
0: بالتالي هي مو طريقه الدفع مو ضروريه بس
1: مصدر الدفع مو طريقه مصدر الدفع يختلف
0: عافية عليك والله انت فد واحد
1: حبيبتي الله يخليك والله الله انا عاد ادرب روحي خفض واحد كلش
0: قلت لك سلطان
1: ليلي قولي
0: يعني بقول لك خد شغله ممكن يعني الظروف والاجيال هذا تختلف اللي سالتهم يختلف انا يمكن 100 يمكن اكثر من 100 يمكن اقل من 100 بس بهذا الرينج بس انا اللي اعرفه انه انا تعتمد هذا الشيء جوابي يعتمد على طريقه العيش انت والدك شلون عايشك
1: بالضبط
0: شلون ظروفه
1: صح
0: او شنو كانت ظروفنا
1: صح
0: زين انت ايش قد كلفت سلطان
1: انا بالاخير بالطوب انا اسولفه خلني اقولها هسه
0: انت اكو لغز بهذا الموضوع عندك
1: ما عندي شيء لله ماكو شيء مال على لاهيتي انا بحياتي ما كنت على لاهيتي فبالاخير راح اعطيكم يعني انت اذا مخاف توصلين للبيت يعني شلون رجع على التيك توك من توصلين للبيت تابعينا حتى تعرفين شنو الهدف من السؤال كل سؤال انا اقوله حتى وان كان بسيط وضحك ابي هدف ها التيك توك مكتوب اذاعه الرشيد بس كتبي اذاعه الرشيد اطلع
0: اقول لك في حتى بدول الجوار اكو قيمه للشخص يعني مثلا باسبانيا وبدول اوروبا لما تدفن احد لازم تدفع له اشتراك شهري
1: للبلديه
0: شهر اذا عدى اذا ما دفعت تيجي البلديه تشيله للقبر
1: شكرا هسه تملى تبوقين الاسئله لو ما تقدرين هذا الغريزه مال ست مال الاستاذه لازم تبوقين الاسئله لا تبوقين الاسئله خلاص خلينا على القفله من نقفل عود نسولف انذنيتي
0: ماشي
1: اوكي
0: هسه اتابعك على اذاعه الرشيد بس انا دا اتابع هذا الراديو الحلم واصل للبيت
1: الحلم توصلين ما اعرف اسمي ما اعرف وين بيتك وش قدر وقت راد توصلين بس اقصد انه البرنامج بعد بي ساعه وعشر دقائق اذا وصلتي اتمنى من كل المستمعين حضرتك والبقيه كلكم تابعوا نهايه البرنامج اكو بي فد فكره كلش حلوه راح تحبوها
0: اقول لك سلطان
1: قولي لي
0: انا حتابعك للاخير ودا اشوف قيمتك زياد
1: يلا يلا تكلفتي مو قيمتي قيمتي عاليه تكلفتي
0: يلا
1: ايوه يلا تحياتي يلا مش مع السلامه ناخذ ويانا اتصال بالثمانينات متطورين حاليا تحس احنا بحصار ممكن الو ابو جود شلون الرئيس
2: مرحبا
1: كل الهلا
2: وياك رشا
1: اهلا يا رشا شلون اخبارك
2: الله يخليك
1: رشا
2: صراحه هو السؤال كلش فلسفي يعني
1: اي

0: يعني ما أتوقع جوابه مال هيك مكالمة، جوابه يراد نقاش عميق صراحة. يعني الإنسان كنت يعني ما تقدر بالمال.
1: طيب.
0: بس إحنا خلي.
1: مو القيمة. حتى ثبت أني أشرشة. أنا ما أحكي عن قيمة، كنا قيمتنا إحنا نعرفها. بالناس ما أحد يعرف قيمتنا. إحنا نعرف قيمتنا. أساني عفواً ما أعرف قيمتك. إلا نلتقي ونسولف ونحكي وهاي شكرا ولا تعرفين قيمتي، أنت تعرفين قيمة نفسك. بس أكو سالفة أنا إذا أقول إش قد أنت كفرد إلى عمرك اليوم كلفت تكلفتك المالية إش قد لحد الآن؟
0: خلينا نشوف هو تكلفة الإنسان قياس تكلفته هو شيء صحيح يجي شرعا صحيح موجود بدليل الدية
1: بالضبط.
0: شخص من يقتل
1: عافية
0: أكو دية.
1: رشا شو تشتغلين؟ أوكي شو تشتغلين أنت؟
0: محامية.
1: مبينة من جت يعدي أو ما جت يعدي
0: قانونا
1: فدول عينك إيه أي قانونا
0: قانونا أيضا موجود
1: كفالة
0: تعويض لا مو كفالة تعويض شخص من يموت
1: يعوض مبلغ صح.
0: بس شلون نحسب هذا التعويض؟
1: حلوين شلون
0: هذا التعويض ينحسب بما يقدمه هذا الإنسان؟ شنو راح إذا هذا طلع من هذا المجتمع أو من الحياة المحيط ما راح يخسر؟ شنو اللي كان مقدمه؟
1: طيب
0: شنو أثره هذا؟ يعني سامع يعني خلي أقرب الفكرة من السوق ويجي واحد قدامك هذا يصير عايش العائلة والعشيرة كلها.
1: اي عافية هاي شايفة وقلقك يعني هذا يطلع عايش العشيرة
0: فهمت؟ هنا ليش تقول لي نحن هنطالب بدفع تكلفة لهذا الشخص
1: صحيح؟
0: أحلى لا
1: بالفصل العشاري تدفع تكلفة الشخص اللي يموت
0: بالضبط. بس حساب تكلفتنا احنا كاشخاص خلي احكي عن نفسي انا عايشه مو احد اجى يعني اخذ سلب حياتي او سلب شيء من عندي فملزم يعطي تكلفتي. انا تكلفتي اشوف صعب احسبها من ولديت باليوم ليش؟ ماديا اعطيك رقم صعب بس انا اقدر اقول لك تكلفتي حسب اللي وصلت له حسب دراسات وصلت يعني مرحلة الحمد لله والشكر دا أقدم هذا كله تقديمي للمجتمع واللي دا أصرفه على نفسي على عائلتي نحكي ماديا اللي دا أصرفه على نفسي وعائلتي هو مقدار أو هو يعني كقيمة مقابلة لتكلفتي أنا اللي صنعوني أهلي.
1: طيب
0: عرفت. وبعدين أكو شيء ثاني أيضا يحدد تكلفة الشخص البيئة أو المجتمع اللي هو بيه
1: اللي عاش له اللي ترعرع
0: خاصاً من ال... لا اللي ترعرع بيه يعني اللي هو مو انتقاصاً من كل البيئات محترمة عندي سواء بالقرية بالمدينة بالعراق خارج العراق
1: 100%
0: بس التكلفة حتكون أقل إذا شخص مثلاً بقرية شخص بالمدينة وبالمدينة كذلك من منطقة إلى أخرى.
1: شوفي هي مو أقل ولا أزيد هي ممكن تختلف ليش؟ لأن أنت كشخص اليوم أنت بس اسمك سوري آسف ما حفظته
0: رشا
1: أنت اليوم كرشا بالمدينة ممكن تكونين جدا مكلفة بالنسبة لأهلك بس في حالك أنت رشا نفسك في منطقة بعيدة أو خارج نطاق أو خارج المدينة وأنت كنت شخص مسؤول عن مجموعة رجال هؤلاء الرجال هم عبارة عن مزارعين عندهم أراضي راح تكون تكلفتك أنت أكبر من رشابة المدينة فهمتيني؟ فإذا هنا
0: لا إذا نحكي مثلا
1: يعني أسانا أقول لك واحدة من أقاربنا مرة كبيرة الله يرحمها توفت هذه المرأة تملك توفت رجلها عمره يعني هي عمرها من توفت طبعا زوجها ماكو كانت بسرعة 13 سنة والحق ربعك المهم زوجها توفى عمره 25 سنة ترك لها تركة كانت تقدر في ذلك الوقت إذا نحسبها عليها تقريبا حوالي متجاوزة المليونين دولار فهي إذن أصبحت هذه المرأة وجودها في الحياة يكلف أو تكلفتها هي مليونين دولار لأن هي مسؤولة عن أعمال دارت ست أولاد وكبرت مشروع رجلها وهي عمرها 25 سنة وطبعا توفاها الله عمرها تقريبا حوالي 89 سنة بنت إمبراطورية هسه هل طبعا هي غير متعلمة هل يمكن أقول هاي المرأة اللي هي تكلفتها مليونين إلى 3 مليون دولار وبنت إمبراطورية كبيرة مالية، نفس تكلفة سي من الناس اللي هي مثلا درست كلية وتكلفتها 150 مليون. ما أقدر، ما العلم إحنا نحكي هنا عن فرق ثقافة، فرق تعليم، فرق بيئة. فبالتالي هي أنا أحكي عن القيم تختلف ما بين المدينة، ما بين البيئة، ما بين التعليم، ما بين الأفكار، ما بين أنت وين انولدت.
0: وأكو موضوع ثاني أيضا يحدد الإنسان، هو يحس تكلفة الجد. بعض الناس يحسون تكلفتهم بالمكان اللي هم موجودين بي، يعني شو أقصد المكان؟ أقصد المنصب اللي هم بي.
1: 100% صحيح،
0: يحس تكلفته هو غالي كلش ويتخبوا يتبقى قاعد بهذا المكان.
1: 100%
0: مجرد ما ينزل من هذا المكان أو هذا المنصب راح تشوفه هو غير شكل صار، يعني هو يبين عليه.
1: تكلفة عدنان الجميلي كانت 15 أكثر من 15 مليون دولار، من راح للسجن صارت تكلفة صفر.
0: مو صحيح. فلهذا يعني موضوع قياس تكلفة الشخص يعتمد على عدة ظروف ومواد ويعني عدة نقاط برأيي.
1: حلو، حوار رائع.
0: وأنا طبعا أتمنى أسمع إجابتك بالأخير، بس للأسف أنا بالخالص وأنتم بالخالص ينقطع البث من عندكم. أنا
1: افتحي تيك توك، افتحي تيك توك، صرفي نت، افتحي تيك توك حبيبتي.
0: عندي نت.
1: اي طبي على التيك توك، كتبي إذاعة الرشيد هسه شلون قلنا لها المروة، افتحي التيك توك وتابعيني. يلا رتب الوضع الخالص، وين راح تروح على الربيع؟
0: يعني
1: راح على الربيع لتسي شكلك
0: انسانيا.
1: اوكي تعال
0: اخر اخر شيء.
1: لا مو اخر شيء، انت وين رايحه؟ طالع خالص الربيع؟
0: لا الكركوك.
1: اوكي يلا بالسلامه. طيب انسانيا
0: انسانيا ما ينقاس الانسان بتكلفته الماديه، ينقاس بكرامته، باخلاقه، بما يتركه من اثر.
1: هاي نرجع للقيمة،
0: يعني سواء كانوا اهله صافين عليه هوايه، صافين عليه قليل،
1: هاي قيمه.
0: هذا اللي
1: حق، ها قيمه مو تكلفه. نرجع لنفس النقطه.
0: اي ممكن.
1: تحياتي لك، شكرا جزيلا لك.
0: يعني
1: لا بالعكس، حوار رائع ما شاء الله عليك، ممنون منك. شاين تسلمين يا ورده. ناخذ اخر اتصال بهالساعه، واعتذر منك تاخرنا عليك حسام، اليوم شويه ضغط على الموضوع حبيبي. صباح الخير. وين حسام؟ خلنا ناخذ سبعدين ورا فاصل. شلون الاخبار؟
2: اروح وارجع قد شوي.
1: بكيفك انت؟ انت
2: كيفك
1: انت قدامك دقيقتين تفضل سالفتك.
2: بس راح احكي عليك شويه.
1: لا عاد باوع باوع، ابقى لا تسد التليفون، لا تقطع الخط، ابقى حتى بعد الفاصل نرجع لك.
2: يلا
1: يقول حتى لو سد انا خبر عمو رويل. اوكي طيب حط عينك حط عينك. اوكي يلا طيب خلينا ننتقل الى فاصل وبعدها نرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

جزء الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. العدل تعلن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. الإعمار الشروع بإجراء نقل ملكية الأراضي الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض. النزاهة تضبط متهما بتضخم الأموال وتحجز عجلات متهم آخر ادعى الانتساب لجهاز أمني. أمين بغداد يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. مصدر رفيع: جهود مكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف. قائد القوى الجوية: لدينا منظومة متكاملة للتعامل مع الأهداف المعادية وحماية الأجواء العراقية. جهاز أمن إقليم كردستان: هجوم بثلاث مسيرات على مخيم آزادي جنوب شرق أربيل. وزير الدفاع البريطاني: من غير الحكمة التكهن بتورط إيران في واقعة القاعدة الجوية. مسؤولون أمريكيون ينفون عرض واشنطن بيع أسلحة للصين. طقس العراق: زخات مطر وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت شو يعني
7: مستمعي؟ طبعا رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية وسؤال الحلقة اللي يقول الى الان، الى عمرك الان، الى هذا اليوم اللي احنا دا نحكي بيه، شقد انت مكلف ماليا؟ يعني لحد الان شقد مكلف ماليا من يوم ولادتك الى اليوم باعتقادك او باعتقادك شقد مكلف ماليا؟ بامكانكم طبعا اتصال ويانا على الواتساب على 0720-11-4115. اخر رجال مهيكاز عمر كاتب حبيبي تحياتي لك احمد، ما دام صار بالاذاعه بث مباشر فعلى الاذاعه السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا لك اخ احمد باعتبارك يعني رئيس اتحاد الاذاعات العرب، تفهم من عندنا. يلا خلنا ناخذ ويانا اتصال. الو.
8: هلا سلطان.
7: اهلا وسهلا حسام، سولف لي.
8: هلا حبيبي.
7: هلا واسفين طبعا.
8: لا عادي حياتي.
7: قل لي.
8: ما أدري أنا شوية راح أحسبها بطريقة شوية مختلفة.
7: أحسب.
8: أوكي. خلي أحكي عن نفسي يعني. أنا مثلاً مواليد 84.
7: أوكي.
8: زين يعني أنا ولدت بهاي السنة.
7: تمام.
8: أنا أعرف إنه هي المصدر الرئيسي للفلوس هي الدولة.
7: حلو.
8: تمام.
7: حلو.
8: كل سنة المفروض أكو فد موازنة أو أكو فد خطة للإنفاق.
7: أي.
8: زين. فكل مواطن عراقي المفروض انولد بهاي السنة مخصص له كذا.
7: صح.
8: زين. هيك. فانت توزع شقد شقد انفاقات الدوله او شقد موازنه الدوله على عدد شقد افراد الشعب، وبالتالي يطلع انه انت شقد مخصصي لك فلوس. لان هم منين تجيب فلوس انت؟ هي اول المصدر الرئيسي للفلوس هي هاي. قاعد تجي تحسب انت شقد مكلف كل سنه، تكلفتك تختلف. زين. تستثني من عندها انت الحروب والنزوات الشخصيه والقصور وهاي الشغلات اللي ما لها علاقه بالشعب، ما استفاد من عندها. زين. بالتالي تطلعك ايش قد مكلف انت، ايش قد مصروف عليك من جيت للدنيا لليوم.
7: حلو.
8: خلصت.
7: أوكي.
8: زين. بالتالي انه انت بعدين من يصير عندك فت يعني مو يعني بسم الله عليه السماعة وكذا تتوفى بسبب ما. زين. يا اما يكون عندك تقاعد فهاي انت النتاج مالتك اللي حصلته انت. زين.
7: فانت اذا تكون قيمتك الماليه بالنسبه للدوله 600,000 مثلا
8: بالضبط يعني. هي حسابات يعني ما فيها مجال. واما اذا صار يعني قضاء وقدر وكذا فلك دية شرعيه محددها الفقه الاسلامي
7: 100%
8: والمتعارف. زين. هاي خلصت. هسه انت اي واحد يقدر يحسبها بصوره طبيعيه ايش قد هو مكلف. تبقى هنا العدل والمساواه. زين. هل هي هاي الاموال توزعت بصوره صحيحه على كل الشعب، كل من اخذ استحقاقه؟ لو كانت متوزعه كان كل واحد البيئه طبيعيه المجتمع كله متساوي، بس هي اكو اختلافات. زين. ويمكن هي هاي ترى من زمان يعني من بيت المال ومن كان بداية الإسلام شلون كانوا يوزعون الإيرادات مال الدولة وهكذا كان بيت المال. أما فإذا رقم أنا أقول لك إيش قد أنا مكلف، ما أعرف والله بيت كان الحليب شلون كانت أبوي إيش قد كان يصرف علي، كان يزاغل بالحسابات يسجل على أمي.
7: بس انت حتى وان كانت تكلفتك انت قد تكون اكثر، انت سكتت شحكو حسام، انت اكثر تكلفه من اقرانك او اللي بقدك او اللي بعمرك، يعني مثلا من افراد عائلتك باعتبار تسافرت ورجعت فهذه تكلفه، فاذا انت اكثر تكلفه تقريبا.
8: اي هذه تختلف طبعا يعني هيك، بس هاي انا اريد اسافر يعني مثلا لي اسبوع
7: ما عليها. هي هو ما احكي عن الاشياء اللي
8: يعني
7: شيء انا اردته وشيء ما اردته. لا لا هو كل تكلفتي يعني مكور
8: نحسب يعني شغلاتنا رغباتنا الشخصيه يطلع برقم يعني رقم كبير استعصف. زين. بس عم يطلع دقيق، بس انا حكيت بصوره عامه يعني جوابا للسؤال، بس اريد اعرف هسه انا لازم اكو فد حزوره بالسالفه. هسه اذا قلنا كل احنا 100 مليون او قلنا كل احنا 150 تفاوت العدد يعني نسوي فد افريج زين من 100 الى 200 وكل تختلف زين طيب. بالتالي وين راح نوصل سلطان بشرف
7: انت هسه انت ما معرفتك
8: هي راح تفض ب 450 مثل ما قال
7: وين شو اسمه بمليون انت تعتقد انت ما معرفتك بيه هسه هذا السؤال هو هيك بس سؤال داس ايش قد تكلفه
8: لا مستحيل بس انا شنو قال انا واصل وطابق باب البيت
7: ها زين هسه انا دزك ياعود ما يخاف انزل روح تغدى ترى انت لازم هسه تتغدى ليش ليش مسيف بعد تعقد عليه اكثر هسه بعد يقول لك ها والنوب قام ينتظره وينتظر ساعه معوان حبيبي انزل انا تكفي خلى حافظ على صورتي ما تبقى من صورتي والكعبه حتى الحجيمة تلحق عليه بعد على هالسالفه
8: حتى تضيع وقتك يا امي ما قال يوم صبح
7: الله يحفظهم ان شاء الله حبيبي تحياتي لك شكرا جزيلا على الطاي كاتب مساء الخير مشتاقين بالسلاطين شلونك حبيبي كل الهلا رسام قلوب عبير واحد رشيد شنو واحد رشيد عبير هي رشيد اصلا محمد برادو 25 توزع ويا حضرتك امر اللواء والله يعني اكتشفت بعدين والله ورا ما اشتريتها عرفت انه هي توزعت للدفاع المشكله دائما هم يتوهمون الاخوان انه انا عبالي بالدفاع وانا معاش الدور ها شنو عبير واحد رشيد شنو اخبرها ترى سمو احنا المفروض الحكومه تقدر الفرد العراقي بتعيينه وتوفير مصدر للعيش الكريم تقدير لتضحياته للوطن واذا ما ضحى طلع كل شيء ما مسوي السلام عليكم اكو اعلاميه نتمنى انه بعد لا طلعوها على القناه اعلاميه ما نطلعها بعد ما عدنا زين على ابوقتنا الحالي تدرس تتعلم تالي ماكو تعيين شنو الفائده والله تذا تحكي عن الـ يعني اوكي طيب يلا خلينا ناخذ بيان اتصال الو
3: يا الله
7: يا اهلا وسهلا
3: يا الله
7: كل الهلا حوش خالي
3: وانتي سؤال مساله الحسام
7: مساله شنو
3: الحسام ما قلت لي يعني تصرف على اولادك قد ما صرفوا عليك
7: تصرف على اولادك مو هو مو حكاها بنسبه وتناسب ما قال لي رقم انا اسال اللي يقول لي ارقام
3: ها مو هو قلت لي شنو
7: ايه
3: اكيد يصرف على جود اكثر ما يصرف على تيف
7: هاي مليار بالمية
3: أكيد يعني
7: طبعا جود مكلف أكثر من حسام وخوته وعائلة حسام لا عائلة حسام كله المرة والجهال وهاي كله
3: يا أخي ما قليش
7: ما والله العظيم الولد هذا ولا منصف ولا عادل
3: لا أتحس سيف من عندنا وجود من عندهم
7: ما والله صدق
3: والله إيش رأيك قضية
7: زين تعال سولف شلون الاخبار انت ايش قد مكلف
3: شلون الامر والله بالسلاطين هسه حسابتها
7: وليه؟
3: يعني مو كم دقيق
7: زين
3: من مستشفى الشعلة الى يعني يقول 15 16 سنه لا والله يا بالسادس
7: لا تحسب لي حد هسه احسب لي حد هسه
3: ها
7: لحد هسه ايش قد مكلف
3: لا مو خل احكي لك يعني يلا. من يعني احنا بمستشفى انا بس مستشفى الشعلة العام
7: اجينا
3: يعني هاي اول شيء مجاني مو تقول صاروخ وهاي يعني كانت قبل المستشفيات مجانيه ايه مستشفى الشعلة يعني كل واحد جايب الشعله
7: عامل
3: والدي
7: مثل ايش قد حلو
3: ما تفضل قد حلو وين مخططاتك والشعله
7: اي مثل
3: المهم
7: وانتم مخططاتكم بالشعله ما اقرب
3: تفضل يعني واحد عاقل لا بس هسه صارت مستشفى الحكيم العام
7: اي اوكي
3: بعد ماكوش عليه اي اسئله وين المستشفى الحكيم
7: اي مستشفى عافيه اي
3: لحمه بالشعلة
7: هم جايه اي
3: طيب المستشفى مجاني
7: طيب
3: ورا هذا الحاج يعني ام سولف انا خمس سنوات صار بها سعال ديكي
7: طيب
3: حمنا مو بيا مستشفى
7: اي
3: وراها صار بيا مرض ما اقدر اقوله على الاعلام استحي حمنا مو بيا مستشفى
7: اي
3: من واحد جنم على العليل
7: انت شو وصلك هسه لحد هسه
3: والله صار بيه سعال ديكي وصار بيه مرض يعني مرض بسيط بس يعني مو اعلاميا
7: زين
3: وراها الحمد لله وشكر كل شيء ماكو صارت هاي مال الختان عادوا الختان مالتنا يعني احنا صعدنا كان عملنا مدرج جد وظهرونا وطلعنا لعبنا طوبهم عادوا كل مصرفيات وراها قمنا يمكن 12 سنه
7: ايه
3: 16 سنه بالسادس يعني بعطله السادس شقينا طريقنا انا وبسام. يعني بدينا شلون نعتمد على نفسنا، نشتغل بالعطلة يعني احنا ما محتاجين بس احنا واحد
7: ما
3: يعني
7: بيش اعتماد
3: على النفس،
7: تهذيب هاي تهذيب جيل
3: يعني وراها يقدمنا احنا نصرف على احنا. فهي اذا تحسبها ماديا يعني بحدود 50 مليون مال قبل مو هسه،
7: هاي الفاتت يعني
3: الفاتت
7: كلها
3: يعني تقول اي يعني من المستشفى الشعلة
7: ايه
3: لحد سادس ابتدائي او اول حتى نقول لثالث متوسط

0: بالضبط 200
1: مليون
0: 200 مليون
1: حلو لليوم انت 200 مليون مكلف
0: مكلف 200 مليون
1: ماليا اوكي طيب حلوه
0: ماليا عندي تعقيبه
1: ايه
0: يعني على الاهل احنا حكينا ماديات
1: ايه
0: شفت فيلم مصري
1: ايه
0: لكن شوفوا انت كل ما تطلع برنامج انا اتذكر الشاي ما هو متابع
1: زين
0: اب ذب ابنه بدار العفو ابن ذب ابوه بدار المثلين قال لي ليش مو اني تعبت عليك وصرفت عليك ما اعرف شنو قال لي صرفت علي قال لي شلون هم قدرها قال لي بحدود المليون جنيه بعدهم كبيره المليون جنيه ابوه يعني الابن انطل الاب المليون جنيه قال لي انا ما اريد المليون جنيه اريدك من اريد تعطيني مشاعري من تمرضت اريد تعطيني اول فرحه بحياتي لما شفتك تمشي اول فرحه لما حسيت اول فرحه اريد هاي اريد مكانها فلوس او ترجع لي مشاعري انت اذا كمشاعر مو مستحيل يرجعنا بالسلاطين
1: بس لا هاي المعنويات إيه؟ ماكو انا اليوم احكي بالماديات المعنويات ماكو إيه
0: ماديات
1: إيه؟ عمر اصلا زين هسه سؤال لك زاد اتوقع انه يكون اعلى تكلفه منك لو اقل
0: اعلى
1: بايش قد
0: اعلى بالضبط يعني تقريبا بالضعف
1: بالضعف اوكي طيب
0: اي يعني الحياه تغيرت بالصلاطين
1: 100%
0: يعني انت زاد قلت لك يعني ضربنا مثل على مستشفى
1: يعني انت جاي مستشفى مجاني وهو جاي مستشفى وانسحقنا
0: مليونين ونص
1: اول طيحته
0: مليونين ونص
1: طيب اوكي
0: قبل ما كانت مستشفيات اهليه وكذا
1: اكو بس ما حد يروح له لان الحكومه احسن كانت
0: الحكومه
1: احسن واضمن
0: واضمن
1: طيب تحياتي لك بول حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا كل العراقيين ضحوا بس اللي شاردين من العراق حاليا رجعوا وصاروا حيتان والله هم بال 2003 رجعوا وصاروا حيتان شاردين مات. زين عماد كاتب بس جيجاير 52 مليون وسلام المنير قزار عماد جبوري بس جيجاير 52 مليون ما تنسي الجيجارة من يديك ما تعرف شنو حبيبي قل لي اتصال الو
2: شنو انت بابي
1: منو
2: عارفين عليك 50 مليون
1: 50 مليون لحد ما صار 12
2: لحد ما المتوسطة شنو مبابي
1: ايه هو ايه يجوز
2: عمي وينك نجحت
1: انت يجوز تجوز ما صارفين عليك
2: شنو انا كنت دار هذا دار الايتام
1: لا انت ما كنت بدار الايتام انت بس كنت التوم المنبوذ
2: ها يعني هم نفس سيف وجود
1: انت كنت السيف ذاك كان جود
2: يمكن والله يمكن
1: احتمال
2: لا بالعكس انا كبير يعني انا كيف بي اول واحد
1: ايه وشن الواحد فرق بيناتهم اربع ثواني ما ادري ايش قد ايه
2: شلونكم
1: شلون الاخبار ايش قد مكلف
2: والله بالسلاطين حسبتها على قولتك مكوره صار احسب بين هي على يعني شغلات شخصيه تدخين ما تدخين كلية مصاريف كلية وهذا تقريبا الحد هذا عمري 22 سنة 23 سنة حتى واحد ما يكون
1: يعني حتى يكون كذاب
2: حتى يكون كذاب
1: زين لا لا كذاب ايه زين
2: ايه الحد هذا عمري 23 سنة تقريبا كلهم بال 50 60 مليون
1: حلو
2: اذا ما واحد ايه ويا السفرات طلعات
1: اوكي
2: عوفك من مصدر الاموال منين يعني انت او اهلك او
1: اي يعني بغض النظر ما اريد المصدر شو عليه يعني المهم انا ايش قد مكلف
2: لان اي احنا ما لنا علاقه بالمصدر حقوق قال اقول له انت ما لك علاقه بالناطور تجيب العنب وتعال
1: حلو
2: اي ما ادري شلون تقريبا مصادر التكوين 60 70 مليون
1: اي
2: بين كل فتره وفتره تبدل سياره فتره وفتره سفره بالسنه احتمال مرتين كذا مرات هاي عاد ما روحات هاي المنطقة اللي يقول لكم عليها بس اريد ناخذك انت وحسام ومنير
1: الله لا يقولها ايه
2: ها منو تروح هم لازم تصرف ماخذ مثلا وياك
1: طبعا تصرف الرجعة مالتنا شلون ترجعنا شو احنا احنا رايحين على رجلين نرجع بش اسمه بصناديق ايه
2: هاي ذاك صناديق
1: هاي ذاك صناديق اذا مو حباله لفه رجع شفته
2: اذا مو حباله
1: يعني حسب الظروف بعد ايه
2: إيه يعني حسب التساهيل شلون ربك شلون يسهلها
1: زين
2: إيه فقلت لك خلطوني هذا الرقم يعني هو صح مو مضبوط 100% إيه بس هذا الرقم بتفاصيله

0: اوكي
1: اوكي تمام.
0: سؤال حلو وسهل.
1: طيب حلو اوكي تحياتي لك بس
2: لو شفته ناشي متشال عن
1: جي جي 53 من صوتك. شنو 53 من صوتي؟ 53 سنه يا شباب شكو شي شفتني جدو عمرت
2: بس لو شفته ناشي متشال عن كتفي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو.
0: نعم.
1: شلونك يا الغالي؟
0: كل الهلا.
1: معك محمود الراوي.
0: اهلا وسهلا بك يا محمود.
1: شلونك يا طيب؟
0: كل الهلا بك.
1: هذا الموضوع ما تك.
0: اي شبيه؟
1: خبر.
0: الله اكبر.
1: اي والله انا موظف مديرة كركوك يعني احصائي.
0: اوكي حلو.
1: هذا الموضوع راح اطرحه باكر للدائره، يعني هذا موضوع يعني صدق ب

0: ايه
1: يعني هسه اذا احسبها كمتزوج وكعمري 47 سنه وكمنطقه كنت ساكن بيها وكمحافظه المعينه، اشتريت املاك واشتريت سياره، طلعت تقريبا باليوم اني اصرف 31000 دينار.
0: 31000
1: يعني تقريبا 553 مليون هيك يطلع.
0: 553 كل 550 مليون مكلف انت لحد الان.
1: لحد الان
0: هاي بيها
1: فايده حلوه. ما تخليك تعيش عشوائي، تحسب بالمستقبل انت كم تطلع تقاعد. من بعد التقاعد ايش راح تصرف وايش راح ترتب امورك الميزانيه. هاي موضوع حلو كلش حلو طبعا، عاشت ايدك على هالموضوع.
0: انا اتمنى تسمع النهايه مال البرنامج همين، راح تعجبك اكثر.
1: والله اتمنى يعني.
0: زين عندك اولاد انت الله يحفظهم؟
1: عندي اولاد، حسبت ابني الكبير اللي مواليد 2009 يعني عمره 16
0: 2009 سنه 17 سنه
1: حسبت تقديري تقريبا صارف عليه 200 مليون
0: لحد هسه.
1: ايه
0: يعني 17 سنه ايش قد 200 مليون؟ 47 سنة فرق 30 سنة 550 مليون.
1: فرق الزمن ووقتنا يختلف عن وقتهم
0: طبعا،
1: هنا اختيارات أكثر. عندهم هواية يعني أمور
0: تفاصيل تختلف، هم عندهم أشياء هواية. إحنا يعني حتى الرفاهية اللي عندنا وتكلفة الرفاهية عندنا هي أرخص بهواي من تكلفة الرفاهية اللي عندهم
1: طبعا. ما أعرف تقديري صحيح غلط، ما أعرف بس أنا اللي حسب كلامك حسب فكرتك هذا للبرنامج وحسب آراء الناس حلوة آراءهم كانت قلت هذا بس 50 مليون جيجاير.
0: والله قال لي بس 53 مليون بس جيجاير، شنو صار مناسلة من ايده شنو؟
1: ما أدري أنا حسبت يومية باقية أمي أنا ضفتها وياها وضفت الزواج
0: حلوة. هسا بعد لعبتك الإحصاء
1: فكرت بالموضوع باكر رفع بيه كتاب الدائرة تفيد هاي للدولة
0: طبعا،
1: تفيد تقيم من المواطن تقيم إذا كان بالريف أو كان بالمدينة أو المدينة.
0: هذا كنت أتمنى أن يكون واحد من الأسئلة اللي تم وضعها للتعداد.
1: أي شبيه اشتغلت
0: أنه كان لازم يكون واحد هذه من الأسئلة اللي هي تعطى أو يتم استنتاجها بطريقة معينة بنوع من الأسئلة، لأن حتى الدولة تعرف إلى أنه أنا اللي بالمدينة أو بمركز المدينة يكلفني شقد، اللي بالأطراف يكلفني شقد. طبعا هسه هنا التكلفة مو تكلفة شخصية، هنا يكلفني وجوده بهذا المكان
1: صح،
0: لأن أنا مثلا اللي بالمدينة بالمناسبة اللي بالمدينة حيكون أرخص من الأطراف. ليش؟ لأن الأطراف يحتاج مجموعة خدمات غير متوفرة بالمدينة، بالمدينة طلعت فلوسها، المجاري طلعت فلوسها، والكهرباء طلعت فلوسها فتوزعت.
1: كلامك صح. احنا سوينا بالتعداد السكاني كلامك هذا هذا خاص، احنا سوينا فصلناه كم تلفزيون بالبيت، كم ثلاجه بالبيت، كم غرفه نوم. هاي شنو من بابها يعني اهل الريف على راسي واهل المدينه هم على راسي
0: صح.
1: اهل الريف مثلا يقول لك عندي تلفزيون واحد، اهل المدينه يقول لك عندي اربع تلفزيونات. ففارق الصرف،
0: فارق القدره الشرائيه
1: يعني الصرف الشرائي.
0: بس
1: يعني
0: انا اقول لك اللي بالمدينه أربعة. اللي بالمدينه هو اقل مدخول مالي من الريف
1: صح،
0: لان ابو الريف ذاك امكانيته اعلى ماليا، لكن يعني منافذ الصرف اقل،
1: منافذ الصرف
0: اقل
1: صحيح.
0: ابو المدينه تكلفته دخله المالي اقل من ابن الريف لكن صرفه أكثر. فلذلك مثلا تلقى ابن الريف ممكن إذا يستلم مليون تكفي بالشهر 100,000، أبو المدينة إذا يستلم مليون احتمال ينطلب 100,000.
1: المدينة استهلاكي.
0: استهلاكية طبعا طبعا. بقى شكرا بالضبط، انتاجي هي هاي.
1: فذلك هو قيمته أكثر.
0: ممكن تكلفته أكثر. واني انا كدوله اليوم تكلفه ابو الريف او الاطراف او الاقضيه بالنسبه لي انا كدوله هو اكثر، لان هذا عنده جزء كبير من الخدمات غير واصلت له، وبعدين ما مطلع فلوس الخدمات مالته انا.
1: صح،
0: مثل المجمعات السكنيه اليوم اذا من يمد شبكه كهرباء ومي ومجاري يحسبها على الساكن، خو ما يطلعها من جيبه هو.

0: فلذلك تلقى اكو مثلا وحدات سكنيه عاليه السعر يقول لك لي انا حاسب تكلفه المشروع نفسه بعدين ما مطلعها، بينما مثلا هي بعد 4-5 سنين تطلع فلوس المشروع توزعت على الكل، فبالتالي ممكن يقل العقار او يقل الوحده السكنيه. هذه هي هذا بالبزنس هي حساب، اعتقد انتم تفيدكم كلش، وانا اشكر مشاركتك اشكر مشاركتك.
1: بس هذا عشان الموضوع عاشت ايدك
0: حبيبي، فدوى عمرك الله يحفظك ان شاء الله، انتظروا بالاخير ان شاء الله. تحياتي لك يا ورد، شكرا جزيلا. عندنا مفيات شنو، الله ينتقم كل من دمر العراق وافقره وجوعه. والله لو تدي عليهم للصبح ما عليهم شيء، ما مو يهمهم الموضوع. زهراء ميسيو، والله ما اعرف حتى اقول ايش ميسيوته زين. المفروض العراقيين ثروه وطنيه للبلد، مو يستذكرون علي التعيين وحقوقه يطالب بيها مع انه واجب توفيرها للشعب. والله احنا مو خوش، ما نطلع على سوالف تعبانه. نقدر نطلب اغنيه؟ لا. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: نعم. اهلا كل الهلا.
2: انا بدي نفصلها.
0: اقف من وياي قبل ما نفصلهن.
2: ساهر.
0: سعد
2: ساهر.
0: ساهر اهلا وسهلا يا ساهر، تفضل. ايش فصل لي؟
2: فصل لك يعني مثلا انت واحد عنده مرجع ومحكي صراحه غير احنا
0: هيك. اي مرجع شنو؟
2: لا مو مرجع،
0: ها.
2: يعني واحد الـ الـ الـ الـ مثلا يعني هذول بيقول لك 100 مليون 100 مليون شو حسبه
0: نسبة وتناسب. ها؟
2: كلهم يصلون؟ بس أكلوا شروب؟ إي كلهم أكلوا شروب؟ بس أكلوا شروب؟
0: إي أكلوا شروب حياة ماشية شلون؟
2: شو حياة ماشية؟ يعني إذا أنت يومية عندك مرتع وتضرب بلنجة يومية.
0: إي.
2: ومدق طلباتي هاي إيش قد؟
0: هاي يجوز واحد يومية وواحد بالشهر مرة.
2: لا يومية يعني.
0: أنت يومية؟ إي
2: مثلا يعني مثلا من تقول مثلا السفراتك مدري يعني ما تقدر تقيس.
0: أنت على القياس هذا يومي 50,000 مسدك؟
2: مسد
0: يعني
2: بالشعر حتى ألف، وهاي إذا قاعدة بالنار شتنا ومن ناس أغلى جديدة لا
0: ايه.
2: يعني بتقول وما عدا مثلا هاي اللي شخبط البنج الجنبلة ولا يعني إذا تري عريض تري عريض تقريبا
0: ايوه. وما عدا مال بالحرام واصل. هاي خوب هاي انساها، هاي اذا جتي مرتين بالشهر سقطت الميزانيه.
2: البنزين مال السياره اللي صرفت قد
0: اي هواي
2: يعني واحد يقول لي 100 مليون يقول 3 مليارات قليله والله قليله
0: زين. هسه تلحق السعر قد مكلف انت
2: بنفس
0: غير عدلان. ايه. ما موت هواي مكلف خلاص كافي.
2: وبعد لا بعد.
0: صدق.
2: يعني شوكت.
0: ما هاي اللي هيجي هاي ما عنده فلوس يسلكها شلون ما كان سالفه ب 7000 8000 امشيها، بس من يصير عندك فلوس وتقوم تدور ابو ال 25 وال 50 وال 100000 ترتيبات حج الفلوس بالترتيب مو بالشغل مو بالرئيسي. بعد تقوم وين كانت قبل تفض السالفه معونين هسه وين اذا مو 7 معين نازلات ما ترهم
2: ما ترام
0: لا ساهر انت هواي مكلف. ساهر فضها رتب وضعك خلص.
2: والله ما اعرف ايش
0: ما ادري خلينا نشوف
2: المبلغ عليك انت حطه بعد
0: التلج باوع التلج اللي بالحياه انت حاول تخفف لان انت سالفتك هذا بعد 10 سنين حجي ماكو مفلس احنا
2: ايه
0: غيرك. رتب لي الامور شوف لك بس سنه سنتين وبعدين اي عضل صانك
2: انت تقاعد ونفس الموديل
0: شو عليه نفس الموديل بس فرق شو اسمه فرق الماكينه حجي
2: ايه
0: انت مستهلك وحيل انت حيل مأذيه يوميه آه وين شهر مره مرتين ايه
2: احسن
0: يلا هو الياباني يتحمل. انا الماني نحس والله شوي.
2: تحيات.
0: لا ماني على الماني في ام ما يصدر مره والله ما يوصل يعني. اي راد. تحياتي لك يا حبيبي سار في دول عمرك. تسلم يا ذهب المرحبا جني. السلام عليكم اخوي سلطان منورين ربي يحفظك وسؤالك كلش حلو انت الحلو. اذا خابر شنو نقول ايش نحكي؟ قول مرحبا شلونك اهلا وسهلا مع السلامه عادي براحتك وبراحتك براحتك والله ما اعرف. عندنا اتصال. الو ما حد يقول ايش قد يكلف. الو
2: الو
0: الو
2: وحدنا طلع عدنان الجميلي واحنا ما
0: نقول الكعبة. انت انت انت فول تكلفه. سلام سلام اختصر لي البارحة. البارحة قال وانت لحيت ويا سلام. سلام اختصر لي اليوم. انا احبك من تختصر بالكعبة ذاك يوم اختصرت اختصاره.
2: ترى على فكرة ما سمعت.
0: اطرح لك السؤال. من يوم الجيت للدنيا لليوم ايش قد تعتقد انت تعتقد انه انت كلفت ماليا؟
2: كلفت ماليا
0: ايش قد مكلف هسه انت لحد الان ايش قد مكلف؟ احكي لي ما بين دراستك قعدتك جاهز صغير كبير ما ادري صار فيك ما ادري تزوجت ما ادري هذا اشتريت ما اشتريت.
2: انا اشوفك التكلفه اللي
0: مكور مكور مكور. انت انت انت كلك ايش قد كلفت؟
2: والله انا بالنسبه لي
0: يعني اي يعني ايش قد من من الى
2: 100 مليون
0: 100 فوق ال 100 لو 100
2: 600 مليون
0: 600 اي طبعا
2: والله عظيم
0: زين. الأساس سؤالي لك ليش هذا الرقم؟
2: تبذير.
0: تبذير حلو.
2: ما في اي في البدايه كان تبذير ما تعرف مو مطاعي بعدين انفتحت على دنيا يراد لها فخريات وراد لها شعور بالمسؤوليه وقوه وجود وقوه. صار اكثر من تبذير
0: بها قرارات كانت سيئه
2: والله
0: واقعي. لا زالت. لا زالت شو تتعلم؟ ايه زين.
2: المشكلة ما حد يتعلم. غيري الله تعلم.
0: والله لو انت تتعلم غيرك يتعلمها ما تتعلم شكلك.
2: والله
0: ما حد يتعلم. والله ما حد يتعلم. بعد 100 سنة ما تتعلم. زين.
2: ما حد يتعلم العجيب.
0: والكعبة شو يعلمك انت؟ انت تتعلم بلد انت. ايه.
2: ابو سلاطين.
0: ها قول لي.
2: على طار الاحصاء مختصرا
0: أيه.
2: ماليزيا منعت العلج هذا علج ابو النيوي.
0: طبعا هذا من اكثر القرارات اللي الحقيقه واجهتها ماليزيا بالاحتجاج. بعدين من حكوا لهم السبب سكتوا كلهم. قول لهم السبب
2: ليش. أيه. لندن قالوا اريد اشوف هل الفكره صحيحه.
0: ايه
2: جربوها الرقم مال ماليزيا هم اضراب
0: قاطعه. هسه انت تقول لهم اول مره للمستمعين ليش منعوا العلج؟
2: لان يكلف بالقاع يسوي اثر وما ادري شنو. تعال تكلفه التنظيف مالته اكثر من الدخل مالته
0: للبلد. لان ماليزيا اكتشفت الى انه رفع العلكه من الارض اكثر تكلفه من تصنيع وبيع العلكه. فلغتها
2: اكثر من المردود المالي للدوله.
0: احنا ما يزال
2: قاموا يطلعون السقف وسطاتكم قاموا يجون يجيبون يجون.
0: اي شفت؟ اي فراره ذول العراقيين مو تعرف الفرارات. احنا والله مو تعرف
2: الفرارات.
0: نخرب على الفرارات بالكعبه. شغله عدله ما تفيدنا. والله تحياتي لك. سلام حبيبي. تحياتي لك. مع السلامه. طبعا صار اكو تفاوت طبقات المجتمع. اليوم ماكو عداله بالعراق واللازمينه حراميه. اكتشاف جميل رائع جدا. شكرا احبك علي عماد. ضروري والله يراد هاي القعده.

0: وش اسمه نقاط مدرس صفارش كاتب طبعا انت تستهزئ لين شبعان وما تدري بالجوعان. من جيت للدنيا لليوم الحمد لله ما جعت، يعني طبعا ما جعت لا عيني ولا جاع عقلي ولا جاعت نفسيتي ولا جاعت بطني، لله الحمد من قبل ومن بعد، فما شفت الجوع بصراحة. يعني ليش أكذب عليك وأقول لك لو واني وتأذيت واندعكت بهاي الحياة وصفني؟ لا عادي، حتى بأيام اللي كان هنالك قصور في القوت فأنشن شبعان، فما الحمد لله وشكر. يعني يوسف جعفر والله أيامك، والله أيامك. شنو ناخذ اتصال؟ ألو ألو وين؟ أهلا.
1: ألو سلطان.
0: الله وعي، هذا ايش بساعة بال44 دقيقة؟ حلوة. يلا ايه وبدأنا الحكاية، أهلا وسهلا.
1: طبعا انا سمعت السؤال
0: ايه؟
1: من البداية شغلت ايه؟ فإذا نفس السؤال ممكن أجاوب؟
0: ممكن جدا، ولو أنت لازم ما تجاوبين.
1: ليش؟
0: يعني حرام تقدرين بثمن، يعني تقدر حياته. أوكي تفضلي.
1: وحدة القياس اللي حستخدمها للقيمة المالية تختلف حسب وجهة نظري. أهلي صفى عليها 20 سنة. عشرين سنة كل يعني حكوماتها، كل ظروفها، كل اللي علموني إياه، كل اللي حموني من عنده.
0: نعم.
1: قيمها النقدية، الفلوس، سواء حتى لو يعني مثلا سنة تقدر أريد ننطيك رقم مثل ما تقول فلوس. يختلف مثلا أنت قبل 10 سنوات شنو كان قيمة مثلا $1 ولا $100 عن حاليا. فذلك أنا أشوف أنه هم 20 سنة من حياتهم كانوا يقدرون يختارون يعيشون بها مثل الناس اللي حاليا مجرد تربي حيوان متونسة بحياته. هم اختاروا انه يجيبون انسان لهاي الحياة ويصرفون وقتهم وجهدهم وطلعتهم وقعدتهم الصبح وكل شيء مع هذا الانسان. فاني اشوف 20 سنة هم من حياتهم 100% كانت يعني ملخصة الي بس يعني شوية وقت لهم. 20 سنة.
0: 20 سنة شنو؟ 20 سنة
1: يعني دا أقول لك إنه وحدة القياس بالسنوات ما أقدر أنطيها.
0: ما أقدر أنطيها بالقيمة المالية. إنه فقط 20 سنة اللي أهلك كانوا هم يعني فوقك. إيه بس نعم. ما بعد 20 سنة ما تعتقدينهم يعني شنو انتهى دورهم لو أنت أخذتي الدور؟
1: ما صاروا بس ال percentage يعني أقل. يعني أنت مثلاً هذا العمر.
0: أي نسبة؟
1: النسبة. يعني حسة بهذا العمر يعني أنا لما أحتاجهم أعرف أنه عندي backbone. بس هم مثلاً مو كل شيء يعني متابعيني وصلوني المرحلة أني أسوي خيارات بحياتي. بس هم موجودين يعني من أحتاجهم أكيد موجودين.
0: طبعاً موجودين.
1: بس ما ملخصين كل شيء لي لا مالياً ولا شيء.
0: نعم.
1: مجرد موجودين إنه من أحتاجهم.
0: طبعاً. فلذلك إحنا كنا موجودين من تحتاجينه.
1: بكلام سلطان.
0: يعني أقصد يعني جزء من أهلك يعني شو غير باعتبار إحنا أهل واحد يعني.
1: يكفي انه كلها يعني عراقيين فاكيد
0: يعني لا حقيقه ما واقف كل العراقيين. شو عندي وياهم؟ اوقف لي 46 واحد، انا 46 مليون واحد بس. ستي
1: بس متحمسه اسمع اجابتك. شوف موضوع
0: الحلقه وانا والله كنت متحمس اسمع صوتك يعني، ودائما اقول اللحظات الجميله تنتهي بسرعه للاسف.
1: شكرا.
0: هلا بيك، مع السلامه.

0: عندنا نفس ابو نقاطك وشو برنامج تابع والله حيل ابو عيد بشرفك تتابعنا عراقي كاتب رئيس مصطفى السوداني لا حبيبي بعت لا لا انت قاعد تضحك على جروحي الله يسامحك اطول حلقه اليوم لان دان تنتظر اللغز السؤال اليوم محمود خليك والله الباشا والله انت كبير انت كبير حبيبي محمد كتلعب الحلاوه او اسم موضوع جميل حبيبي يلا عندنا اخر اتصال الو
1: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
1: شلونك استاذ
0: يا هلا ومرحبا
1: كد ولا عمرك شلون يا كل انا اخر اتصال ليش يعني
0: ما اعرف انت نيتك مو صافيه حظ
1: حظ مو
0: اي ما دا احس نيتك مو مثل قبل ابو حمودي
1: ابد ابد مو صار تغيير
0: بيها دغش بيها دغش اهجسها
1: كلش
0: تمام ايه. وعمودي قد مكلف
1: شوف راح اسولف لك سالفه وتنتبه عليها تمام
0: يلا بس سريعا
1: سريعة الثمانينات كنا نصرفنا كان بالدراهم
0: حلوين
1: رخيص
0: ايه
1: مش حد في وقت رخيص
0: ايه
1: حساب السير خليل بدأت التسعينات وقت الحصار صارت بالدنانير
0: صح
1: ورا 2003 صارت بالالوف
0: صح
1: فمرحلة الملايين مع كرامات يعني نقدر 600 و700 ماكو هيك مبلغ
0: ايه
1: اقل
0: زين
1: احسبها
0: ايه
1: ثمانينات كانت العالم تحكي بالدراهم.
0: ايه.
1: احسن شيء الصحيحين بثلاث دنانير وربع.
0: زين، بس احسب مو نحسب احنا ايش قد تكلف لحد هسه يعني.
1: مو كانت التكلفه رخيصه لحد هو ليش نحكي؟
0: كانت قيمه الفلوس رخيصه بس هي سعرها ايه؟ واحد اذا كان قارنها بالدولار ايه؟ يختلف.
1: كانت يعني مو غاليه، يعني هسه مستمعين اذا يسمعون الارقام ما يصدقون.
0: اي ماكو
1: شيء. كانت قيمه ايه؟ السياره اعلى من قيمه البيت.
0: طبعا، السياره كانت اتذكر ميتسوبيشي 82 9000
1: وهذا بس سطات
0: اي ب 9000 كانت والله ابوي اللي اشتراها ب
1: 9000 كان شارع كامل استاذ خلي يسمعون المستمعين
0: ايه.
1: والله العظيم بدون مبالغه في تليفونيا لو تليفون واحد
0: صحيح.
1: والشارع كله علي
0: صحيح
1: يعني تليفون واحد
0: ايه.
1: لان شنو يصير مبالغ يعني غالي
0: طبعا.
1: والله المكيف دخل لنا ورا 90
0: اي مال الكويت
1: هذا المكيف عالم على شعر المبردات
0: مال الكويت جابها مال البصره
1: بالضبط
0: الويندو
1: الرحمه على
0: واديك كان قبل الجنرال
1: لا ناشونال
0: جابونا صح جنرال كان مال
1: ناشونال اجانا دخلنا من الكويت
0: صناعات خفيفه اي اي
1: بالتسعينات طيب. ما نعرف من شغله
0: افريقيه كان سهوله
1: مو فكانت الوضعيه شلون تقول رخيصه
0: انت ايش قد مكلف تعتبر انت تشوف نفسك او تعتقد
1: فصلنا مليارين
0: اخوي كان قاعد ينفصل احنا جيب شادر شد رايتك
1: والله
0: استاذ اللي تقوله
1: يمشي صار بس مو غالي ذيك المبالغ
0: ترى يعني ايش قد هيك ايش قد رقم قول لي هسه انت اليوم بفلوس اليوم انت ايش قد مكلف تقريبا
1: استاذ انا ما اصرف على عائلتي كليته مو بس على روحي واقول انا
0: روحك لا مالي خاص بعائلتك انا ما علي بالعائله
1: يعني ما تجاوز المية
0: ما تتجاوز المية
1: لا بدون مبالغه ها
0: اي هسه ما تتجاوز المية انت ايه. كشخص انت صارف على نفسك او انت مكلف تقريبا 100
1: 100 مليون قلت لك
0: اياها ايوه فرق القيم فرق المبالغ فرق البيئة فرق الحاله فرق الفرق هوايك وفروقات
1: ما بين فرق العمله
0: فرق العمله
1: التسعينات صارت رقم
0: اه بالضبط
1: هذا قمنا نسمع بالملايين
0: بالضبط والله شو واحد يسمع مليون زين
1: مو 2003
0: اي قمنا نسمع بين
1: زين فتحت المصارف والعالم قببت البيوت
0: اي صحيح
1: كان من يعرف هيك ارقام
0: والله كانت ثقيله ما حد يشوفها مهم
1: مو صدق دولة الله عليك
0: والله العظيم والله شنو
1: ايه؟
0: 10 ملايين عندي في 2003 انا بالحرب
1: بالقران
0: كنت اموت من وراها حاطها بجنطه بقلبي
1: بغداد جديده ب 4 ملايين ايه؟ والله العظيم
0: اقول لك ايه صح طيب
1: وهاي ماكو بالتسعينات في البدايه سوبر هارد توب اغلى من قيمه البيت
0: صح صحيح بدي اقول لك ايه
1: سوبر هارد توب عندنا اغلى من قيمه البيت
0: طيب ابو حمود انا ممنون منك وشكرا جزيلا
1: انا اشكرك والله
0: عمار بس اعطيني شويه وقتين دقيقتين احسب لكم اياها كل الاشخاص اللي جاوبوا اليوم على السؤال انا عندي حالتين او عندي محورين في هذا السؤال الاول من سالت كل شخص ايش قد انت كلفت انا حكيت في بدايه الحلقه قلت الى انه هنالك نوع من التكلفه هاي اللي انت كلفت ماليا بحيث تخيل انت اليوم سعرك انت شخص سعرك هذا لان انت من مكلف فمعنى هذا هو السعر انت سعرك الرقم اللي قلته المفارقات اللي صارت ما بين الارقام هي عباره عن البيئه التعليم المجتمع مدى بخسك أو بخلك عن نفسك، كل هاي الأشياء. فهذه التكلفة اللي أنا حكيتها اليوم، الرقم اللي أنت حكيته هسه اليوم، هذا يعبر على أنه أنت شقد عزيت وشقد قدرت وشقد أكرمت نفسك بهذا الرقم، بحيث أنت يوم من الأيام جيب هذا الرقم اللي حكيته 100 مليون، حطك بالك، قل أنا لليوم تكلفتي هذا الرقم. هل كان ما حصل من إنجاز من تفاصيل ما وصلت لليوم يستحق أن أصرف عليه هذا الرقم؟ سوي نفسك اليوم أنت عبارة عن شركة، هل تشوف نفسك أنت اليوم رابح لو خسران؟ هل تشوف نفسك اليوم أنت كنت مجدي أم غير مجدي؟ هذا الرقم اللي هو 100 150 500 600 مليون 50 مليون، هل هذا الرقم اليوم إذا حطيتك بالك آني من الممكن يوم من الأيام تبيع لي نفسك أنت بهذا الرقم؟ أنت كلت تكلفتك هيك، هل يستحق اليوم هذا الرقم أن تبيع مبادئك، أخلاقك، وطنك، ناموسك، كرامتك، حظك، بختك؟ هل هذا الرقم يستحق؟ مو هاي تكلفتك. أنا حكيت لأنه إحنا كنا نحمل من القيمة العالية جدا، لكن تكلفة عيشنا في هذه الحياة هذا الرقم. باوع على هذا الرقم يوميا، خليه قدامك وقول آني هذا الرقم هو تكلفة عيشي. بس هذا الرقم شلون إجي؟ إجي لقيته حطيتك بالك آني قلت لك هاي 50 يلا عيش وابدي عيش؟ لا، هذا إجي بالآه والونة والحياة الحلوة، إجي بالحلال والحرام، إجي بالبوك، إجي بتعب الليالي، إجي بتفاصيل معينة. أنا أقول حتى الحرام من يبوكن هم يتعب بيهن، طبعا لا أبرر له، لكن هم تعب بيهن. فتخيل كل هذه المبالغ اللي إحنا حكيناها هي عبارة عن تكلفتك أنت شخصيا. لا تسمح بيوم من الأيام أن واحد يشتريك بهذا الرقم. يعني أنا متأكد إذا جيت على كل واحد بيكم هسه وقلت له تعال خليني آني أنت مكلف 100 مليون، ها كام مليون 100 مليون، وتعال أنا أشترك، ما راح تقبل، لأن هنالك قيمة معنوية في هذا الرقم. هاي واحدة. اثنين، تخيل أنت خلال كل هذا عمرك تكلفتك أنت كشخص كفرد على مدى كل الحكومات اللي فاتت، على مدى كل أصحاب القرار، هذه كانت تكلفتك بالنسبة لهم. فلذلك في يوم من الأيام إذا ضحوا بيك، عافوك، ما قدموا لك حقوقك، ما قالوا لك شنو واجباتك، أنت بالنسبة لهم عبارة عن 100 مليون. فإذا بالتالي لا تعتقد في يوم من الأيام إلى أنك ستكون شخص مكرم بزيادة عن هذا الرقم. وأنا حكيتها همين، قلت في يوم من الأيام بفترة 2007 2008 2006 كانت تكلفتك على من وضعتهم حتى يديرون القرار في ذلك الوقت كانت تكلفتك 17,000 دينار، اللي هي البطانية، أو 25,000 لينكارت مع الموبايل. نحن أشخاص يجب أن نعرف تكلفتنا بالنسبة لقيمتنا. كنا قيمتنا عالية، بس للأسف إحنا حطينا اليوم رقم للتكلفة مالتنا. كل ناس راح تفتهم هذا الحكي، ولا ما راح تفتهم، بالتالي ما راح تفتهم، خليك أنت أنت تكلفتك هذا الرقم أي شوية. واللي فهمتها راح تعرف إلى أنه إحنا شعب تكلفتنا عالية وقيمتنا عالية. إن شاء الله دائما نبقى عالية. تحياتي لكم جميعا، نلتقي على خير، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

جزء الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. العدل تعلن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية مهربة من خارج العراق. الإعمار الشروع بإجراءة نقل ملكية الأراضي الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض. النزاهة تضبط متهما بتضخم الأموال وتحجز عجلات متهم آخر ادعى الانتساب لجهاز أمنيك. أمين بغداد يوجه بفتح متنزه الزوراء مجانا خلال عطلة يوم السيادة. مصدر رفيع: جهود مكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف. قائد القوى الجوية: لدينا منظومة متكاملة للتعامل مع الأهداف المعادية وحماية الأجواء العراقية. جهاز أمن إقليم كردستان: هجوم بثلاث مسيرات على مخيم آزادي

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شكرا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: أعلن أعلن
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

أحب الصبر ما تفكر حبنا غلط.

لا تفكر حبنا غلطان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: بس حل بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني. كم قديش؟
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام.

0: 0785505600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر الرشيد أفهم.

0: الرشيد اف ام المود مودك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أخوكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. تقدرون تواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو. أكو أشخاص لأن هو حاقد عليك فيشوه سمعتك، حاقد عليك يشوه سمعتك، هذا راح نحكي عنه وليش هذا المرض المستشري بهذا العصر. لكن خلينا نأخذ تحية الغالي عموري وبعدها متواصلين.

0: فرحة يما لقيتها صعب جدا وصفها.
1: مساء الخير، مساء المحبة عليكم مرة ثانية، تحية لكل المحبين، لكل الأحباب، لكل الأصدقاء، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415. ألف تحية لكل المحبين. أكو شخص يشوه سمعتك لأن مثلا عندك خلاف ويا، ما عدنا احنا كلامي لبعض الناس، ما عدنا شرف الخصومة، هو لأن جبان ولأن حاقد عليك تلقاه فيشوه بسمعتك، وهذه مصيبة المصايب. يعني هو لو يصير مثل ما يقولي يجي واجهك يقول لك أنا ترى مزعلني منك فلان شي وفلان شي، لا هو شي يسوي، يروح أو هي شي تسوي، تروح تشوه بسمعتك مثلا. طبعا انا هاي دا احكي، يعني من انا قاعد احكي مو بس يعني رجل، امراه، اخ، اخت، خاله، عمه، ترى عادي يعني، مو الموضوع مستشري يعني حال حال المرض يعني. يعني طبيعي اكو بعض الخالات يشوهن بسمعه ولد اختن، عادي طبيعي. خلاف بسيط صار او خلاف ولا يكون بسيط ويا بنتها وياها ويا اين كان ويا ابنها، بس هو ما رد يرجع مثلا ابن اختك او هو ابن اخوك. انا دعك اليوم اكو بعض العمات، هم اكو عمات يسوون والله العظيم خزي، اكو عمات يسوون دموم بين ولد العمه بين ولد الخاله، يصير تباع بك عداوه وثار والى اخره. اللي عرفه قبل ال ال ال ال الخالة والعمة هي أم وهي تطفي النار، هذا واحد. اللي أعرفه أنه الأخ ما يشوه سمعة مثلا أخوه أو ابن أخوه ويطفي النار، هاي اثنين. اللي أعرفه أنه الجيران يطفي المشكلة، ما يشوه سمعة جيرانه ويطفيها للنار، هاي ثلاثة. واللي عرفوا انه الصديق ايش ما يكون ما ينطب صاحبه حتى وان اختلف وياه ويطفيها للنار، هاي اربعة، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. مع كل اسف مرات انت تختلف بالعمل ويا ابو شركة ويا محل ويا مطعم ويا فلان ويا اي كان،

0: دشنا نتحشي هذا
1: زين
0: ما قبله له. بس هو للأسف هذا الشيء مستشري يعني مجتمعنا هواي مو شو ما كان
1: مع الأسف
0: يعني تتبع التربية وتتبع الأخلاق.
1: وأكو شغلة نصرة إيش قد أثرها النفسي يكون عليك متعب وشماله هسه قول أنت رجل تتخطاها قول إنه أنت المشكلة الناس تعالقنا على الناس يا عمي أنا مو هيك
0: صحيح
1: زين
0: صحيح يا عزيز
1: يعني اكو هواية خطيه اكو هواية خسروا عمل وشغل لان وصلوا لهم كلمه غلط وهي كلمه مو صحيحه

0: بلال، شلونك بلال؟
1: جد عزم ناقص ما يمين مواجهة، الله يخليك
0: حبيب. والله والله أجي صدقني،
1: إيش وقت؟
0: والله أجي
1: كون في يوم، في يوم جمعة حتى ما عندك برنامج.
0: إيه بالله، تدري أنت أكو شغلة شنو؟ الجمعة تطلع لي كل شغل بين البيت وبين الحجية خطية وبين، والله هواي تفاصيل. بس والله إيش؟
1: عارفين في البيت يطلع لنا الجمعة.
0: إيه ما سبلت كونتاكتر سخان.
1: ذاك اليوم يعني مو الأسبوع القبله قلت يوم الجمعة لا حد يقعدني. إيه ما حد يقعدني.
0: إيه
1: قعدوني ماي ماكو. تعالت وقعدت تانسي مشقوق. قلت يعني أنت بشغلك ما تذكرت إلا الجمعة.
0: إلا الجمعتين شيء. إيه يا مصيبة. شلونك حبيبي؟
1: شنو الأخبار؟
0: بلال الورد.
1: تحياتي إليك والعموري.
0: تحيات عموري إليك.
1: بدور قلبك.
0: يا قلبي أنت.
1: أنا راح أحكي وبركت بركت ما حد يسمعني من قرايبنا.
0: والله سولف. بس أنت أكيد طالما يعني. طالما ما تجيب سيرة أحد.
1: لا أنا راح أحكي يعني عن نفسي ما يعني ما العلاقة بالآخرين.
0: طيب.
1: هاي قبل كان الحج الله يرحمه عايش.
0: الله يرحمه.
1: يرحم والديك. فالأقارب شوية يعني اللي ما اللي قال الأقارب عقارب ما غلط ولا قال شيء اعتباطا.
0: مو الكل أكيد يعني أكيد مو الكل. أي.
1: لا مو الكل يعني في 90% مو الكل. فاحنا قبل يعني على كانت عندنا شركة مال سياحة وسفر هي مال الحج الله يرحمه. فنروح أنا ومهند أخوي الكبير رايحين يسوون يقول لك بدربنا وراجعين بدربنا لا معتدين أحد ولا معتدين على أحد ولا شيء يعني إحنا شلون نقول أصحاب شركة.
0: طيب
1: يجون بعض الأقارب أي البعض مو الكل
0: زين
1: يجون على أبوي الله يرحمه حجي بلال مهند يقعدون بعندي بلال مهند هيك بلال مهند هيك بلال مهند هيك أبوي الله يرحمه يعني هو شلون يقول حكيم قال لهم باعوا حتى انتم هذا الحكي اللي حكيتوه كله صح واني ولدي مو زينين واني ولدي هيك بين انتم شلكم علاقه
0: أيه.
1: العالم لما راح تحكي راح يقولون ولد فلان لو يقولون ولد حجي عماد
0: صح
1: هم سكتوا صراحه ما عرفوا شنو يجاوبون
0: زين
1: قال لهم اني يعني مثلا انا اعرف شنو مربي او اعرف يعني من مطلعهم للشارع وملزمهم مسؤوليه ومسؤولية يعني كل باص كان بي أقل شيء في 45 نفر إيه؟ يعني بلال ومهند مسؤولين على 90 نفر
0: عفية والله
1: ما معقولة يسيئوا لي ويسيئون سمعتهم قدام 90 نفر
0: حلو
1: هاي الشغلة مثلا يقعدون قاعدة خاصة شباب وبيناتهم أنا يعني مثلا لا تقول لازم لهم كيف
0: زين
1: ولا تقول مانعهم أنا عندي أهم شغلة إنه راحوا بطريقهم وجوا بطريقهم لما نجوي
0: بسلام
1: ما حد يجي دق الباب علي
0: عفية
1: قال لي يابا ترى ولدك مسوي المشكلة بالشارع اني هم هذه الشغله الخاصه اللي بيناتهم ما لي علاقه بيهم
0: زين
1: يعني مو اتبرى من عندهم بس هم ما طول كافي بخيرهم شرهم ما جايبين لي مشكله خلاص يعني شلون يقول لك هم الغلط هم يتحملونه هم ما في يوم جابوا لي غلط
0: طيب
1: وما في يوم اجى واحد دق الباب قال لي ولدك مو زيني يعني اني يقول لهم انا انتظر الغريب مثلا يجي عاتبني يقول ما انتظر الاقارب مثلا العم ابن العم الخال ابن الخال
0: نعم
1: يعني الاقارب الدرجه الاولى هم
0: صح.
1: اللي يجون يعني تشوفهم حسد وضيقه عين
0: زين شلون تتعامل ويا شخص حشاك انه يشوه سمعتك
1: الاها
0: تعاتبه تغلس
1: لا يعني ورا توفى الحج الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: عندي عمي يرحم والديك عم الصغير بين بغداد وبين عمان يعني موقع يعني شغله
0: زين
1: فبيته مقابل بيتنا هو يجي يعني من ايام المرحومين مثلا من عنده سفر يجي يقفل البيت يخلي المفاتيح مالاته يمي اذا طيب. انا موجود او ما موجود يطيح للحدي او تعرف البيوت البغداديه شلون هاي المكان مال المفاتيح يصير ورا باب الكريدور
0: زين
1: شايف البيوت القديمه
0: شايف
1: ايش علاقه مع المفاتيح
0: طيب
1: يعني شلون اقول لك ساعه القدر توفى المرحوم هو بعمان عمي قال بلال خبرني قال البيت كان بامانه ابوك هسه البيت بامانتك قلت هذا هو
0: طيب
1: ابو عبد الله بيتك بامانتي وحده من الاقارب الاقارب جدا يعني تخابره تقول لبلال هي يعني يسوي شغلات مو زينه ببيتك وانا الحج ما صار له شهر من توفي يعني بعد حتى شلون اقول لك ما طلع على 40

0: زين
1: وتقول له هيك وهيك وانا شفته بعيني. مع العلم احنا ببغداد وهي شلون نقول باطراف بغداد. خابرني من هناك عمي قال شنو انت شو مسوي؟ قلت ما لي خلق حتى احكي بيه. شكو؟ قال خابرتني فلانه تقول لي بلال هيك وهيك، يعني شلون شغلات مزينه بالبيت.

0: يعني شلون الصحي للواحد.
1: الله يسلمك.
0: الله يسلمك. الله يخليك
1: يا حبيبي. سمعت اليوم الموضوع؟
0: هو دا اسمع الاخ القملي الله يعطيه الصحه والعافيه دا يتناقش وياك والله يكون بعونه يعني.
1: أي.
0: هو سبقني بهواي امور بس انا عندي اسلوب ثاني يعني. انا من يجون يعني طبعا هي هاي هذا الموضوع كما تدين وتدان يعني مثل ما تحكي على العالم اكو واحد يحكي
1: صح
0: عليك
1: صح.
0: هي ليش بالرياضيات سموها معادله؟
1: صح
0: زين معادله. انت هسه مثلا تحمد واحد واحد يجي يحمد فيك بس من تحكي على عالم تهدي العالم يجي واحد يهديك. هاي معادله. اي فهو يعني الله سبحانه وتعالى لان هو مبين يعني انسان طيب وعلى نيته والله حامي من هاي الدائره مدايره. انا عندي طريقتي الخاصه يعني. قبل ما اطلع تقاعد من الدائره احد الاصدقاء لي ومع الاسف يعني هو رجال كبير بالعمر تدري دوار الدوله مو بيها بس يعني رجال ونساء. اي ف احد الموظفات صارت قدامي اي فسالت قلت لهم هاي البنيه كان المستمع يسمع الموضوع مالتي خلي ينتبه على هذا الشيء. قلت لهم هاي البنيه احد يعرفها؟ أنا من سألت عندي صديق قال لي شوف البنية يمك بتحلال إذا تزوجها
1: زين.
0: فهاي البنية يعني جعلتها أختي حيل عجبتني
1: زين.
0: فقلت والله خل أسأل عليها بكي تصير قسمة لهذا الصديقي
1: حلو
0: وجيراني بنفس الوقت ما بيها شيء
1: شكو بيها
0: الزواج مو عيب يعني أنت رايح تدق الباب ما رايح تطلب
1: والله عافية عليك.
0: فهذا شو رسم قال لا دير بالك وهاي كان صديقتي يعني شو اقول لك يعني ما اريد نحكي اللي هو حكاه. فاني اسلوب الخاص شو اسوي اللي يحكون علي راح اصادقه
1: زين
0: اشوف هذا الكلام صحيح لو غلط اروح اصادقه بدون ما يدري بدون ما اقول له ترى حكوا عليك بدون ما اقول له شو هو سمعتك يعني أنا اكتشف الإنسان بهاي طريقتي. فالبنية طلعت بتعائلة بتناس
1: الحمد لله
0: أبوها الله يرحمه رجل مريض مقعد هي شايلة البيت. اي والله ويا العزيز
1: ليش قاعد يشوه بسمعتها ليش؟
0: مرض هو مرض هذا مرض.
1: اي والله يا أبا مرض
0: والله العظيم راح من نوت كان يجي واحد وقف بصفي. بالمناسبة أنا طبعا يعني صار لي فترة من جاي هاي الدائرة جديد اجى واحد وقف بصفي سلم علي وهاي قال لي ترى أنا أعرفك. قلت له أدري أعرف. قال لي تشعدك واقف يوم هذا؟ ترى هذا ما حد يوقف يمه. طلع من فترة الحائط سبحان الله
1: ربك
0: رأسا يعني معك. أي والله رأسا رأسا. ف يعني هذا الموضوع يعني والله ما أعرف. وهذا موضوعك أنت حساس جدا وأكو مشكلة فيه لتعاني من عدة هسه خاصة بالعراق وهي قلة زواج البنات والولد.
1: صح
0: يا ابني. والله أخوي العزيز يا ابني تروح تقدم عليها شروكيها على الحبل يجون أهل البنية يسألون على الولد
1: شروع
0: على الحبل.
1: والله يا أبا ما حكيت إلا صح.
0: والله هذا موضوعك يعني أنا نشكرك على مواضيع طلعنا إياها
1: حبيبي. العالم
0: قاعد تستمع وتستفاد من عندنا.
1: أنا كلش أشكرك.
0: العفو. لا بس كلمة
1: قول على راحتك قول حبيبي.
0: أكو موضوع كلمة تدمر العالم وهي زي. سبب الدمار أقوى من هذا الموضوع اللي أسألك
1: زين
0: ذكرها الأخ قبل شوية.
1: أي.
0: كلمة قالوا لي
1: يقولون
0: تدري يعني هاي جد عاني من عدها أخوي العزيز.
1: اي عافية عليك. يقولون
0: اي والله. انت تعال قل لي بس قل لي منو قال لك
1: تقول لي منو قال لك عافية.
0: اي يقول لي تروح تعارك وياه. اقول له لا
1: ما تعارك انا شنو تايسون كل ساعة متعارك.

0: اتفق وياه. انت قل لي على مود انا اوضح لك ليش قال هذا الكلام.
1: عافيه بالضبط. هو ما يحكي وبالتالي يبقى الخطا مثل ما هو والشخص يشوه سمعته اذا كان ولد او بنيه.
0: هاي كلمه اخوي العزيز تدندم. تدري ايش قد النسوان طلقت من وراها؟ تدري ايش قد البيوت صار فيها دم من وراها؟
1: يا رب يسترك وعافيك.
0: اي والله زين
1: مع الاسف.
0: احنا نشكرك على هاي البرامج الحلوه
1: حبيبي،
0: واني دا انتظر الساعه 11 مثل ما انتظر اخوي سلطان الساعه 3.
1: اتشرف تدري بهذا الكلام، اني هذا يحملني مسؤوليه تعرف لو لا.
0: والله لا يعني صدق من اقول لك دا انتظر يعني.
1: يا حبيبي انت والله،
0: لانه برامجكم حلوه واختياركم للاغاني والموسيقى والاشعار يعني ما تنوصف.
1: يا حبيبي انت.
0: بس لا اخونا حمار المخرج يطلع لي اغنيه صمونه 10 بالي غير قناه الرشيد افتحها.
1: لا يا حبيبي
0: انت شويه بالليل هسه مال السيده تعرف انت
1: اكيد
0: جيل القديم شنو.
1: اكيد اكيد اكيد حبيبي انت حبيبي. نورت
0: حبيبي.
1: يا
0: بالعكس انت نورتنا بهالليل هذا.
1: الله يحفظك يا حبيبي يا اهلا بيك.

0: سبعتنا اتصال. الو،
1: مساء الخير
0: ابراهيم الورد، شلونك
1: انت؟ الورد وعموري عطر
0: حبيبي. انت
1: تعرف انا كل شيء تاثرت بهاي الموسيقى، هاي الموسيقى تذكرني بدايه تعارفنا انا وياك
0: حبيبي.
1: والله العظيم
0: هي من ال... يعني هي انا كلش اعتز بها موسيقى البرنامج هذا.
1: تمام، يعني بدايه خير لك ان شاء الله، انت وجه الخير
0: حبيبي.
1: مهم احب احكي لك حكايه من قلبي.
0: قول حبيبي.
1: انت بالذات الله يسعدك.
0: الله يسلمك.
1: والله العظيم مو بدون مجامله اروح ابوي انت يعني. ولا عمولي راح تقول لي شلون؟ اسمع
0: اي،
1: اولا انت بشر
0: صح،
1: هم تعاني مشاكل وهم تعاني ضغوط وهم تعاني احساس بكتابه اختيار الفكره راح تحكي بيها.
0: اي مو سهله طبعا.
1: وتعال اسمع هموم الناس ابراهيم وغيرها
0: على راسي واهلي
1: على راسي. والله اعرف اعتز، بس انت بشر يعني. انت مرات انت تصور انت تعاني من ضغط
0: زين،
1: ويجي غير وانت لازم تفتح موضوع بضغط ومشاكل انت عايشه وغيرك عايشه. يضحك الموضوع مش قد ما تشبير يضحك.
0: هو مؤلم للامانه.
1: مو طبعا. بس اني انا اتراهن انت من ترجع للبيت ما تنام.
0: لا وين انا يعني شنو
1: امي؟ اي يعني الدوك حاسبه اللي ما تقول يدي.
0: اي طبعا.
1: اي والله
0: اي كل صح. جديات
1: انه اللي يسمع قصص الناس لو تهون عليه مصيبته لو يقول لك انا وين والناس وين. الحمد لله شكرا.
0: صحيح.
1: بالنسبه لموضوعك يعني هو انا احظ ضحاياه وانا شوي راح انت متعود على صراحتي بس اسف راح اتحفظ على ذكر التفاصيل.
0: طيب.
1: بس اصعب شيء بحياتك انت من المنك وبيك يعني اسف قد ما قوي مؤثر الموضوع ما اقول منه هو ينطي بيك. طبعا هو ينطي بيك في لهدف معين في باله يعني شايف هو من مصلحتك بس صح. تصور هو ينطي بيك.
0: ينطون ليش ما ينطون دعتك؟
1: يعني أنا أظل صافن أنا ولا فد يوم جبت الحكاية مو زينة لا إلي ولا لأهلي.
0: صح.
1: أنطيك أسماء أنا هسه على اختلاف وياهم وأنطيك أرقام تليفونات تروح تخابرهم أقول لهم فد يوم إبراهيم حاكي عليكم.
0: صحيح.
1: حاكي على أهلكم ذاكركم بسوء.
0: حشاك
1: الله يوفقك. بس هيك أقول وأقول الله موجود مو ضعف من عندي بس أولا احترام النفسي ثانيا يعني عندي ثقة بروحي يريد يحكي علي يريد يشوه سمعتي أو بعدين وين راح توصل؟ والله العظيم الله يكسرك كسرة يلي تشوه سمعة أي أحد.
0: عافية عليك والله عافية
1: خاصة بخت خاصة بحظ يحكيك ودمعت عيني
0: يا حبيبي.
1: والله خاصة بحظ بخت خاصة هاي الخطوبات وكذا وهاي التفاصيل. أنا أتذكر في يوم أنا صغير جوني سألوني على بنية زين والله العظيم أنا صغير وما يعني شلون خلينا نقول ما أفهم للمواضيع هاي الكبيرة. والله كل الحكاية روح عمو توكل شلون الناس ذولا ورود مال الله.
0: صح
1: يا أخي حتى لو أنت تعرفهم مو زينين ممكن هاي القسمة اللي جت تخليه بشر زين.
0: مو
1: ليش تظلم أحد؟
0: إيه هو ما تفهم وياك تفهم ويا غيرك ما له علاقة ترى.
1: الله سبحانه وتعالى دي حيرج دي يشوف جواه من محرمات من كفر من من من مو؟ من.
0: عفية عليك.
1: ويقول لك إذا فصفالي بثانية تصير عندي من ال ما أريد أقول غير كلمة.
0: صح.
1: زين تصير عندي من الأولياء. والله.
0: صح.
1: ويا اخوان ترى الدين مو حركات الدين معامله. تصور في اليوم ناس جتي سالتني على بنت خالي ما يعرف اني ابن خالها.
0: طيب
1: تعرف ايش قلت له؟ رجال كبير وبعدين التقى شافني بالخطوبه ظل صافن علي قلت له ليش هم دول عندهم بنيه؟ انا ما اعرف انا عندي اعرف عندهم مروان وحسن وعلي ما اعرف عندهم بنيه.
0: بالضبط
1: أقول لك أقول لفت خالي زحمة يفشل الرجال وأنا أم أفشل
0: زين
1: زين تعرف أنا مجتمع

0: شرقي وكذا وهاي زين. بس انا اصفن ان ياخذ ان ينطب بخت احد او تشوه سمعه احد ليش؟
1: صح ليش يعني انت ليش؟ مجرد اختلفت وياه يعني انا اليوم شفتك انت مختلف ويا ولد
0: ليش
1: ليش تشويه السمعه؟ انت ما تفاهمت ويا هذا الولد، يجوز وياي تتفاهم عادي، بالعكس يجوز وياي تصير اخ وصديق ودهن ودبس، ليش تروح تشوه السمعه؟
0: هسه انا اشتغل بمركز، فتعرف عندنا ماركات ومنافسات ويا السوق الاخر
1: زين.
0: والله العظيم اليوم اني ما ذكر قد ما طلعت في المنافس مالتي، قلت له ماركه جيده جدا وممتازه ومنافسه الي، واقترح عليك اذا انا ما عندي تروح تشد من عندي.
1: طيب
0: ليش هاي التفاصيل البسيطه اللي كانت موجوده سابقا ليش فقدناها؟
1: حلو عفية عليك
0: والله. ليش ايش كم ليش وبعد ليش وبعد ليش؟ سبب انتشار الحرام وابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى.
1: يا بصايره انت تدري اكو فد شغله شنو ابراهيم حبيبي؟ نعم. صايره
0: ايه.
1: الخاله او العمه طبعا البعض من عندهم يعني عادي تعلقها وعادي تسوي مشاكل في سبيل انه هي ما توافقت وياك عادي يعني.
0: والله هاي بنتك صدق تحكي انت تهجمين بيتها؟
1: اختك هاي وهذا ابن اختك مثلا يعني هذول؟
0: والله انا
1: والله ما ادري عمي قابليات.
0: عمي الدنيا انا اشوفه موضوع مو منطقي ابد ابد كلش يعني يعني حيل مو منطقي ما مقبول.
1: انا لا مرة يعني انا ما مر علي في يوم من الايام كنا من احنا اطفال يا ابراهيم والناس يسمعون انه نشوف يعني ربينا عند الخاله والعمه وشون يحبونه ويخافون علينا. ما توقعنا في يوم من الايام نكبر وانه العمه تختلف
0: على لؤم وحقد
1: والخاله تختلف والخال يختلف والعم يختلف.
0: لا وين هسه
1: واحد ياكل ورث اهلك، واحد ما ادري ايش يسوي، واحد كذا. ذول زين ذول نفسهم هم من كانوا شباب اطلع لهم الصور والمكتوب عليها هذه اللقطة أخذت في يوم كذا كذا كذا. هاي معقولة إحنا إيش وصلنا؟
0: فدي يوم أقعد وياك.
1: هلا بيك.
0: وأقول لك أنا عشيرتي شنو؟ أنا عندي جدي اسم باج أمشي بيه من الفاول الأربيل.
1: الله يرحمه.
0: وخلف زرع وخلف خير. أحكي لك إياها بالأرقام. لو أحكي لك إيش صار قبل سنة. قبل 5 سنين 3 سنين سنتين ناس تطبق شف طلاق على ناس، قمت استحي اقول اني ابن فلان اني جد فلان.
1: لا اله الا الله.
0: تعرف ليش؟ والله العظيم وروح ابوي. تعرف ليش؟ قام الغريب يقول هاي انت وهيجي هذا الخير والبركه والكذا هيجي تاري متاري.
1: طيب انا اشكرك.
0: شنو اللي يستاهل تشكرني على شنو؟ ما تقول لي حرقت قلبي بموضوعك وهيك. والله انت مهم بعد عزل البرنامج. والله تحرق القلب انت.
1: والله اذا اخذ لي فد يومين استراحه وهمين شوي حتى انتوا اللي تقهرون.
0: طبعا من البودكاست مالتك وكذا وهاي واقول هاي مهم. ايش فيك برمضان؟ مش كم مره اقول لك انا حن النصف القمر
1: يا حبيبي.
0: وفي يوم عمر شغل الموسيقى مالتي
1: حبيبي انت يا قلبي.
0: الله يحفظكم الهي ويبعد عنكم شر التايهات
1: والبشر ان شاء الله. ورده ابراهيم نورت
0: على راسي حبيبي.
1: هلا بيك.
0: انا من اخوي
1: الله يسلمك.

تواصلين وياكم، تحية لكل المحبين، إلى كل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770150 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964770 1 1 4 1 1 5. اللي شوه سمعة أحد هذا ما أعتبره أنه شجاع، أعتبره جبان. اللي شوه سمعة أحد هذا إنسان مأزوم، هذا إنسان يعاني، هذا إنسان ما يقدر حتى يواجه الحقيقة ويحمل هواية من الأمراض. لكن أنا أسأل أنه أنت شلون، أو أنت شلون تتعاملين ويا اللي شوه السمعة؟ شلون تتفاهم وياه؟ أنا هذا اللي قاعد أقوله على 0964770 1 1 4 1 1 5. خليكم يا

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد أف أم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: تواصل وياكم على 0964-7700-11-4-1-5-0-7-8-0-2-1-6-1-1-7-1000. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، تحية لهم. اليوم دا نحكي من موضوع شباب بنات كلش مهم، وهسه كنا نحكي حتى بالكواليس. اكو ناس تغيرت، يعني اكو ناس احنا كنا متفاجئين بيه، مو متفاجئين، هو قبل شكل يعني بعض العمات وبعض الخالات وبعض الزوجات وبعض، يعني اكو واحد خطيه لحد الان مدى يقدر يفارق صورة خطيبته ايام الخطوبة، مدى يقدر يطلع من عندها، لكن هي بعدين طعنته وبعدين خانته وبعدين أذته وشوهت بسمعته وإلى آخره، والعكس هو الصح، هو خانها وطعن بيها وشوه بسمعته. عدنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، محمد من كندا،
1: شلونك حبيبي مهيمن؟
0: شلونك محمد؟
1: شلون صحتك؟
0: أخبارك؟
1: أنا تمام
0: الله يجعلك.
1: تحياتنا العموري، شلون الوردة؟
0: حبيبي أنت؟
1: مشتاق صاحبي، ما سامع صوته.
0: صدق والله؟
1: اي والله.
0: يعني مو قبل شويه؟
1: قبل شويه شنو؟ قبل شويه خلصت شغل. اي والله.
0: آه.
1: طبعا انا كنت اشتغل ووجه تحيه كلش كبيره.
0: اي
1: الابري تاج الذهب.
0: يا حبيبي انت.
1: اي والله كلامه ماكو، حتى عدلت لي اخر جماعه تقول شيء، قلت ماكو علاقه. ذول الكنديين شو فهمهم؟ تعال اقعد اشرح لهم هاي السوالف.
0: والله اذا تسال الكنديين قولهم صديقي ولد مذيع دا يحكي على هيك موضوع تشويه السمعة، شو يقولون؟ بالله
1: أبو ما حد بحال أحد هنا، كل ما ملتي.
0: لا يعني إذا تقول إحنا هيك موضوع دا يصير عندنا وكذا، يعني أريد ردة فعلهم.
1: باكر تشرح الساحة شو سمعة واحد وأشوف شو يسوون.
0: لا لا أقول له عندنا في المدر
1: عادي يعني، ترى عادي جرب بيها مو مشكلة.
0: زين
1: هنجربها ونشوف ردة الفعل.
0: أوكي خوش تجربة.
1: ايه بس اريد اكمل اقول له لابري تاج، انا صير ابن اخت العمار كامل.
0: هاي بعد هاي ما ادري بيها.
1: فانت خاف الضوج، روح عادي كفخه ضربه بوكسات
0: لا يا معلم
1: مو مشكله كلش عادي، وهو باقور ثمي فوانت قلت ليش تحتاج، انا بشاربك، انا باقور ثمي منك، روح عادي شو تسوي بيه تسوي بك، الله ترجع لنا الورد. اي الله لا وفقك عمار.
0: محمد شلونك؟
1: انا كلش زين، انا الحمد لله.
0: الله يجعلك محمد. شنو رايك باللي
1: والله موضوعك رهيب رهيب
0: حبيبي.
1: بصراحة قاعد أراجع نفسي، ما أدري أنا عايش بغير عالم والدنيا بغير عالم. يعني هذا موضوع يعني تدري من خلال مشاركة المستمعين راجعت وتذكرت أنا فعلا هواي شوها وسمعتي بسبب الظرف اللي وقعت بيه.
0: زين اي
1: وتألفت قصص علي وأنا أصلا كانت مو يمي، ما أعرف على نيتي، ما ادري الله يريد يبرد قلبه ومطنش، ما ادري حاير
0: يا حبيبي.
1: اي والله يعني صار من كل العالم كانوا دار مدارس وفولي بس اثنين عزاو بياتي.
0: طيب تحيه لهم.
1: يعني اي الله يخليهم. اي والله يا عم علم كنت وين، وفعلا اني اليوم يلا ادركت هذا السالفه بسببك. شلون اني بك انت كل ماكو سالفه
0: مو بالله
1: إذا تجمد شلون تطلعها. ترى هاي نعمة من الله، نعمة النسيان ولا مبالاة
0: أكيد.
1: إيه ما أعرف يجوز بسبب

0: لا بالعكس.
1: اي والله اسعجي احتفجي كيفي. هي مو غريبة بس يلا شو اسمه
0: محمد. انا اشكرك
1: حبيبي. انا اللي اشكرك. نزلت على الترابي ها.
0: لا حشاك حشاك.
1: لا عادي عادي.
0: هلا بيك ابو جاسم الورد. بالعكس ابو جاسم ملح البرنامج.
1: حاسدك عمور استمر الاغاني تموت.
0: محمد ملح البرنامج نورت.
1: السلامة.
0: هلا بيك. خلني نسمع من عمور ايش راح يقول.

متواصلين وياكم. تحية لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-110-4150-0802-6-11-7. نفتحي لكل المحبين وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-111-4111.

0: طبعا بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من المواضيع اللي هي تشويه السمعة، هذه كارثة يا أخي. اثنين افترقوا، رجل امرأة زوجين، خلاص واحد يقول لأخ يا أبا احنا ما تفاهمنا، الله يوفقك الله يوفقك، مو شرط أن يوك ما تفاهمنا، عقليتنا ترى اثنين مختلفين العقل، مختلفين البيئة، مختلفين النشأة، مختلفين الجينات، مختلفين النفوس، مختلفين يعني ما تفهموا، بس كل واحد حاله ويلقى اللي والطيور على أشكالها تقع. مو لا هذا فد واحد وتلفيق وكذب، لا أروح واجهه للشخص، إذا محروف واجهه لا تشوه سمعته، واجهه كون شجاع، أنت فلانشي فلانشي فلانشي، قول عليه بخيل، قول عليه حرامي، قول عليه أي كان، لكن واجهه ودير وجهك وروح. إذا تصدق مظلوم، إذا تصدق يعني دا تحس بيه مخوش، بس مو أنا قاعد والله ورا ما انتهت العلاقة أقعد أنا ألفق عليه، أو والله فلان فد واحد فد كذا، دير بالك من عنده، لا هو خطيه وخوش إنسان، لا هذا فد واحد أصلاً دير بالك تخلي فلوس يمه، وخطيه الولد ما تلقاه محترم نفسه، تلقاه البنية خطيه، أكو مرات تطلع على يتهمون بنية إنه هي مثلاً تبوق، ظل البنية تبكي على ماتها مسلسلات وأفلام وكذا، وحدة تجي ما تخاف الله مريضة نفسياً تتهم وحدة خطيه حبابة، فهواية هواية تفاصيل تهم شوه سمعته. وخلي ببالكم اكو نقطة، هذه نصيحة من اخ، مو بس النساء سمعتهم مهمة وسمعتهم مثل القزيزة، ترى الرجل من تتشوه الرجل ترى سمعته يعني هذا الكريم هذا النبيل هذا، اذا هذا الفد واحد التعبان هذا الحرامي هذا النصاب هذا بعد ما يقدر حتى يشتغل. عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا
1: تحية حضرتك العموري
0: وسامة، شلونك؟
1: الله بقلبي يا اخوي
0: يا
1: اللهم رب يحفظك. والله المواضيع هذه تطربنا حقيقة، والله يعني بس الاغاني تطرب، مواضيع عم تطرب، والله ما اخفي عنك حضرتك. انا عندي موضوعين يعني رد الموضوع اثنينات بصل الموضوع. أنا أخوي كان يحب وحدة،
0: طيب
1: حب وحدة جيراننا، حب شريف حب صادق،
0: شكوا بيها.
1: فلما راد يخطبها هم يعني شلون بمسافة حوالي يعني حوالي 400 أو 500 متر عنا نفس الشارع لنا.
0: زين
1: جيراننا جات بيع مخضر، اي فقالوا احنا لازم نسال عنكم، اياه بسالوا عنا، بالعكس احنا ما عندنا شيء. ابوي الله يرحمه، احنا الله يرحمه من الساد الحيانين الحسنيين
0: على راس كل عشائرنا وعشائر العراق. اي نعم
1: اي اي اي اي ابوي كان يرقي يعني اذا جي مريض يجي ما اعرف ايش يرقي يعني
0: من ذول اهل قبل الطيبين. اي
1: نعم، فراحوا المن سالوا هاي المخضر
0: زين،
1: فايش قالتهم هذا سحار
0: فوقاه،
1: فهم سووا اي بالله العظيم، قال احنا ما ندري بعدين يلا عرفنا بالسالفه، ف قالوا احنا رافضين احنا هالمبدا هذا، بنتنا ما نعطيها السحاب.
0: قال
1: شو سحاب؟ اي والله يا بتر والدنا ترى سيد يرقي. قالوا لا احنا وصلتنا معلومه انه ابوكم سحاب، راحت هاي السالفه مو راحت
0: زين.
1: فأخوي تزوج زواج تقليدي وراحت هالسالفة هاي. أنا تعرفت على بنية سنة 1999

0: قالت لا ما طوله للضوء اني عن شوره فضت.
1: اوكي
0: سوى الحل قالت الكاميرا في حال سبيل
1: يا ابو. اوكي
0: اي بالله العظيم. ف وهذه المره غير سبحان الله ماتت ماتت واحنا غير رحنا الفاتحه مالتها ووقفنا غير وقفت زلم ولا جبنا طاري انه ابونا سحر مثل كان عشان مشعوذ. بالعكس الحكومه كانت عشان صينه يعني ما لها عشان سحار يخضون عليه
1: زين
0: لا هو مشعوذ ولا
1: طبعا اكيد ما يحتاج تبرر ايه
0: اي اي. فسبحان الله غير اخويا الكبير مال 57 الزواج زواج تقليدي وراحت من عندها البنيه واني نفس الحاله. اي والله استاذ مهني ليش واجت في وقت كنت عسكري يعني اطلع غير اجي مجاز 7 ايام واقضي اسبوعين عشان بالوحده مالتي والتحق فتشويه للسمعه غير ورغم هم غير سبحان الله وسبحان الله الله سبحانه وتعالى طشرهم. شلون طشرهم؟
1: لا اله الا الله.
0: اي والله طشرهم. ليش؟ يعني يقول لك الله سبحانه وتعالى انه ساني مثلا احكي على فلان على فلان الغلط شنو الغلط؟ ساني لا سامح الله شو سمعه فلان الغلط شنو مثلا؟
1: صح
0: يعني راح يجيني مبلغ من المال ما اريده مثلا انه الغلط شنو الغلط؟
1: صح
0: اي. فسبحان الله ماتت موته شنيعه سبحان الله ما اقدر يعني اطريها وسبحان الله وقفنا لهم غير وقفه حتى هم عرفوا يعني شلون ولدها غير يعرفون انه هي يعني شغل سوت وقفنا لهم فد وقفه بس الله سبحانه وتعالى عشان يعرف بيها شنو
1: الله يرحمه بحالها
0: وقفنا لهم. اي والله اي والله بالعكس الله يرحمها بالعكس احنا ما نقول الله لا يرحمها
1: اكيد اكيد اكيد اكيد الله يرحمها.
0: اي اي اي اي اي
1: لكن شوف اثر تشويه السمعه ايش قد مؤلم
0: استاذ مهيمن. اني مره من المرات عندنا محل اسواق جو سرع شخص انا الشخص اعرف بيشرب وعنده شغلات دونيه جوي دائما يسألونه عشان ابو المحل
1: زيان.
0: السلام عليكم. عليكم السلام. عائله مبينين عائله يعني جدا جميله ومهذبه. السلام عليكم. عليكم السلام. يابا فلان اجى خطب بنتنا.
1: طيب
0: قلت له اي نعم. تعرف الفلان؟ سوى ثاني. قلت له ما اعرفه. انا اعرف بي انسان يشرب وانسان عنده يعني مشاكل ويا الناس. ما قلت له انه هذا يشرب وعنده مشاكل ويا الناس. قلت له انا ما اعرفه. قلت له اسال غيري. انا اقدر اقول له تعال اقعد يمي واحشي لك عنه تفاصيل حياته كلها. قلت له ما اعرفه. قال لي معقوله؟ هذا عشان بالفرع خامس او سادس بيت. قلت له ما اعرفه. ليش؟
1: ما اعرف انا ما اريد ادخل بخطيه انسان.
0: اي عافيه هو هذا الهوس.
1: انا فاهمك.
0: ما اعرفه. ورغم ما اعرفه انا رغم
1: انا فاهمك بالضبط. اي بس يجوز انت مو انت اكو شغله مو انت تدري انت عاشت ايدك. يجوز على ايدي هاي البنيه يحبها واكو يقول لك ما سامع اكو مرات عدله الواحد ها.
0: اي فعلا والله صح.
1: يجوز على ايديها يصير فد انسان يحب مرته ويعيش حياته الحلوه الرومانسيه كذا ويا مرته بعد انتهى الموضوع. علاش انا ادخل بيناتهم؟
0: والله العظيم والله العظيم استاذ مهيمن غير بتر ما اعرفه.
1: عاشت ايدك.
0: قام اقول لهم تعالوا اقعدوا ترى هذا الشكل وهالشكل. لا هذه قسمتي تصير او ما تصير انا غير انا ما لي علاقه بها. زين انا قام انه يعني مو شو سمعته هي بالعكس هي عشان سمعته حقيقه يعني عشان مهزه بس لكن غير مثل ما اعرفه. ليش في سبيل اخلص من هالموقف هذا؟
1: صح. انا اشكرك ونورت.
0: اللهم رب يحفظك حبيب قلبي
1: حبيبي وسام
0: نورك ان شاء الله.
1: هلا بيك.
0: تحيات العنبر الوردي والله بالعكس
1: هاي
0: طبعا يتحفنا في هالاغاني والله العظيم الجميله.
1: يا هلا.
0: تحياتكم جميعا.
1: يا هلا بي.
0: ربي يحفظكم ان شاء الله ربي
1: العزيز
0: حبيب قلبي اخويا
1: الله يسلمك. اذا ختامها راح يكون مع اسامه وختامها مسك ان شاء الله. شكرا لكم
2: مهم اللبف كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. نصيحة صغيرة، لا تشوه سمعة أحد، لأن الدنيا دوارة واللي ياكل الحنز يطلع الدباخ. في أمان الله.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة

0: أسوأ أيام بحياتي.
1: الأيام
0: هي الأيام اللي عرفتك، كانت دموعي على طولي وكانت تخبل ضحكتك، وأنا صفنات بغرفتي وأنت صفقات بغرفتك، وأنذبح يومية يمك وأنت ما تنزل دمعتك. ورغم كل هذا وأعجبك عمري ما خنتك تراني، ورغم كل هذا وحضرتك تسهر الليل ويا ثاني، أنت ليلك سهلة يخلص واني وحدي اللي كنت عاني. كنت خلف الله على دمعي وامي واشعار واغاني، وبعد كل اللي شفته منك جاينا تدور صلح، شلون وياك انا ارجع واني بي اكبر جرح؟ شلون يا خلصت عشرتك بس خساره بلا ربح، وبينت عشره مصالح لا كزاد ولا ملح. اني وكاني شرد دعا على قلبك علمتني على السهر، وهسه بشرك مات قلبي وشققت كل الصور، وانا اقول النفس عذرا وارجو منها المعذره، واعتذر من دمع فعلا شي على مثالك جرى، وماكو سر بهالعلاقه وخلي يدري ما درى، ابد مو مرجله منك من تخون انت مرى، وكل شي يرجع لك بسيطة وربك يباوع ترى. وحبتي حبتي أدري تعثرك وراح تلقى اللي يذلك، واحد تبدل مكاني بفترة وقتية ويبدلك، ومن تجي ودمعك بعينك لا شو ما تعود أقلك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.